0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: شهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عم

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته كل شيء. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرم

وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي، وفي رواية أخرى: سبقت غضبي. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: إذا أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب جميعا ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. وقوله تعالى: فليفعل ما شاء، أي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له، فإن التوبة تهدم ما قبلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية. وقال عيسى صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر

0: فاغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه للإذاعة الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض

في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة

وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت

فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح

نوح وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفين

آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون.

مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر.

سعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
2: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة، وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشدح.

0: عنوان حلقة اليوم: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات. صدق الله العظيم. الزواج شرعة كونية ونعمة امتن الله بها على عباده، فكل شيء في الكون قائم على الزوجية، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومنذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام لم يتركه وحده، وإنما خلق له زوجه، لأنه لا معنى أن يسكن الإنسان لوحده حتى لو كان في الجنة دون أنيس أو جليس. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. والزواج في الإسلام ميثاق غليظ، تكرر هذا اللفظ 3 مرات في القرآن الكريم. مرة خاطب الله به أنبياءه عليهم السلام: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ومرة أخرى خاطب الله به الأزواج من الرجال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولا يستقيم نظام الأسرة إلا إذا بني على رجل وامرأة تدوم عشرتهما ويطول ائتلافهما. ولهذا وضعت قاعدة الزواج الدائم بديلا عن قاعدة الحب المضطرب والنزوات العابرة. وأمر الزوجان أن يعتبر هذا الرباط مقدسا حتى يحول بينهما وبين رجوعهما إلى طبيعتهما، من حيث الميل لكل جديد والشغف بكل غريب. وأهم مرتكزات الأسرة العلاقة بين الزوجين، وهي تستند إلى 3 قواعد أساسية: السكن والمودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذه العلاقة تحتاج إلى بنية وبيئة طيبة تتصافى فيها الأرواح، ويتحقق مفهوم اللباس: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولا يكون ذلك إلا إذا استقر في وعي الزوجين أن العقد الذي أبرم بينهما متعلق بالله عز وجل، فهو الذي أحله وباركه، وهو الذي شرعه وأتمه. في مجتمعنا الأردني انطلقت مبادرات عديدة لتشجيع الشباب على الزواج وإعانتهم للإقبال عليه، منها من تكفل بتنظيم أعراس جماعية لتخفيف التكاليف المالية على الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، ومنها من وضع مواثيق اجتماعية تتعلق بالمهر والنفقات ومتعلقات إقامة حفلات الزواج. في هذه الحلقة نحاول أن نستعرض بعض هذه المبادرات والنماذج في إطار الحديث عن الزواج وواقعه في مجتمعنا، ومحاولة فهم في ضوء مقاصد شريعتنا، ثم التحولات التي طرأت على الأسرة وأثرها على أبنائنا، ودورنا جميعا في مواجهتها بما يلزم من حلول ومبادرات. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع والأمة: مؤسسة الزواج والأسرة. أرحب بضيفي العزيزين في هذه الحلقة: الدكتور محمد العايدي، أستاذ الفكر الإسلامي، والأستاذ مفيد سرحان، مدير عام جمعية العفاف الخيرية. أهلا ومرحبا بك فضيلة أستاذنا الدكتور محمد العايدي.
1: يا مرحبا دكتورنا العزيز
0: حياك
1: الرواجدي، أكرمك الله.
0: يا مرحبا، حياك الله. أنا بدي أسأل سؤال: لماذا فكر الدكتور محمد أن يتوجه في مبادرته إلى مؤسسة الزواج؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول

0: الله وعلى آله وصحبه من
1: اللهم
0: والاه
1: صل على
0: وبعد.
1: سيدنا محمد.
0: أشكرك دكتور حسين على إتاحة الفرصة للحديث حول هذه المبادرة وغاياتها وأهدافها والحاجة إليها في مجتمعنا الأردني اليوم، الذي يحتاج حقيقة إلى تكاثف الجهود من أجل التقليل والحد من ظاهرة العزوف عن الزواج وارتفاع العنوسة في مجتمعنا الأردني. وهذا يقتضي منا حقيقة وقفة واحدة من أجل مصلحة الوطن في البداية ومصلحة المواطن أيضا. حقيقة كما يعلم الجميع اليوم والإحصاءات الصادرة عن المؤسسات الرسمية اليوم تتحدث عن أعداد مقلقة حقيقة وكبيرة جدا، قد تصل إلى حد الظاهرة اليوم وهو عزوف الشباب عن الزواج. نتحدث عن 400,000 بين 25 عام و39 عام شباب يحتاجون إلى بناء أسرة وإلى الزواج ولم يتزوجوا. والدراسة تقول الإحصائية الرسمية أن أحد أسبابها صحيح غلاء المعيشة من جهة، ولكن هناك أيضا ارتفاع تكاليف الزواج حسب الإحصائية، يعني رسميا هذا
1: نعم،
0: الكلام.
1: يعني هنالك يعني تشخيص للحالة.
0: نعم، هناك تشخيص وأرقام وإحصاءات ودراسات اكتوارية تتحدث عن هذه الأرقام بالضبط دكتور حسين. الآن نحن
1: بالإضافة إلى ارتفاع أيضا سن الزواج، يعني في ارتفاع بالعدد وارتفاع بالسن.
0: هناك تأخر، نعم
1: تأخر،
0: هناك
1: نعم،
0: تأخر في
1: عزوف.
0: سن الزواج. صار الشباب عندنا فوق 35 يتزوجون، والإناث في بداية الثلاثينات للزواج، وهذا تأخر. هذا يؤثر على الخصوبة ويؤثر على النمو السكاني ويؤثر على الحالة الاجتماعية عموما في الأردن.
1: بالإضافة إلى يعني أسباب أخرى أو فروع أخرى في المشكلة أيضا تصب في ذات النتيجة، ما يتعلق بالطلاق المبكر، بالطلاق كذا، وكلها يعني تساند بعضها في أنه عندنا مشكلة كبيرة
0: أي
1: بحاجة
0: نعم
1: إلى حلول.
0: صحيح، نحتاج اليوم نحن إلى حلول حقيقية وعملية. يعني التنظير والكلام في التيسير في الزواج قد يكون الكثير قد تحدث فيه، ولكن ما يميز المبادرة اليوم اللي أطلقناها أنها تتحدث عن
1: نعم،
0: حلول حقيقية في الخروج من هذه المشكلة.
1: أنتم ذهبتم إلى المهر، وعنوان المبادرة المهر النبوي.
0: نعم صحيح. بداية دكتور حسين، هو المبادرة صحيح أنها اسمها المهر النبوي،
1: نعم،
0: ولكن لها ثلاثة أركان. الركن الأول الحديث في المهر، والركن الثاني الحديث في التكاليف الزواج الأخرى والمظاهر المبالغ فيها حقيقة في مظاهر الزواج وحفلات الزواج، والقضية الثالثة لا تقل أهمية عن القضيتين الأوليين، وهي موضوع الوعي بمفهوم
1: أحسنت
0: الأسرة
1: أحسنت،
0: والوعي بالزواج.
1: نعم
0: المبادرة لها ثلاثة أركان. الآن تحدثنا عن الركن الأول وهو موضوع المهر، لا ولكن لابد أن نقدم مقدمة بسيطة عن مفهوم الزواج، لأنه إحنا مشكلتنا اليوم
1: صحيح.
0: ليست في المهر فقط وفي التكاليف. نحن مش مف... يعني أكبر عائق لتيسير الزواج هو ثقافة الزواج التي اختلت في مجتمعنا الأردني
1: والله.
0: اليوم. الثقافة للأسف الشديد هي غريبة عن مجتمعنا. ما عمره كان، يعني أنت أرجع لأستاذ حسين، ل 10 و15 سنة و20 سنة كانت الأمور أبسط بكثير،
1: صحيح،
0: وكان عندنا حالات زواج لآباء يحرصون على الستر على بناتهن والتيسير على الشباب من أجل الزواج. الشاب الذي ارتضى دينه وخلقه يزوجه بأقل المهور، وأنا شهدت بعض العقود كانت تعقد بدينار مقدم
1: بالضبط
0: ودينار
1: بالضبط
0: مؤخر.
1: بالضبط.
0: مجتمعنا الأردني هذه العادات حقيقة هي دخيلة، وأكبر بجوز شيء من الذي جعل هذه العادات تدخل هو السوشيال ميديا اليوم، مواقع التواصل الاجتماعي اليوم اللي فيها المباهاة والمغالاة في الأعراس بطريقة جنونية.

0: إنسانية صراحة، طريقة يعني لا يقبلها إنسان سوي. اليوم عندما
1: وللأسف تبدأ من ذي اللحظة الأولى، يعني فيما يتعلق بالتحولات اللي صارت يعني على صعيد مجتمعنا، فيما يتعلق بالزواج، وفيما يتعلق كما قلت بهذا الاستعراض، تبدأ منذ الجاهة. ونشوف الجاهات اليوم الكبرى التي تتوجه لطلب العروس وكذا، وهذه يعني أنت تعرف الدكتور أنا مكلفة.
0: صحيح صحيح، صار هناك تكلفة كبيرة جدا، وصار في عندنا تنافس، يعني
1: صحيح.
0: فلان جاء فلان وطلب له في الجاهة وكان عدد الحضور 500 شخص، وفلان جاء والعدد
1: صحيح.
0: أكبر من ذلك وحضر فلان وفلان
1: وطلب
0: وفلان.
1: فلان وأجاب فلان، نعم.
0: نعم، هذا كلها مظاهر تعيدنا إلى المربع الأول، أن مفهوم الزواج وثقافة الزواج صار فيها اختلال. الآن نحن نتحدث الزواج في القضية الأولى إنما هي مؤسسة للعمران الكوني المقصود بها عمارة الأرض وتحقيق السعادة الدنيوية والأخروية، هذا هو المقصود من الزواج وليس أمر آخر. الأمور الأخرى هي أمور ثانوية، إذا هذه الأمور ستؤثر على المقصد، يعني السبب سيعود بالبطلان على الأصل أو على المقصد، هنا يجب إعادة النظر في هذه الأسباب. إذا كانت هذه الأسباب ستؤثر على الزواج الذي هو غايته السكينة والمودة والرحمة وبناء الأسرة والنمو المجتمعي وتحقيق العمران الإنساني، إذا كانت هناك فيها معوقات وأسباب تحد من هذا الأمر وتبطل هذه الغاية، لابد من إعادة النظر في نفس هذه الأسباب.
1: أحسنت.
0: وجدنا أن من هذه الأسباب، الأسباب كثيرة، قد تكون هناك مبادرات أخرى تتحدث عن قضايا أخرى في موضوع الزواج ومعوقات الزواج، منها قلة الرواتب، منها كذا منها كذا، هذه تحتاج إلى مبادرات أخرى وإلى حلول أخرى. ولكن ما يمكن اليوم وما هو تحت الاستطاعة، إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، اليوم نحن نتحدث عن مهور ونتحدث عن تكاليف، هذه من صنع أيدينا، هذه لا، ليس هناك قانون أو تشريع أو شريعة فرضت علينا هذه، إنما هي عادات وتقاليد مذمومة صارت، لأنها صارت تبطل الأصل الذي هو إنشاء أسرة وإعمار الأرض وتحقيق النمو.
1: وأنتم قلتم أيضا بأن هذه المبادرة انطلقت من المجتمع لإصلاح المجتمع، يعني لم تنتظروا أنه يعني الدولة أو إدارات الدولة تبادر، أنتم قلتم أن المجتمع أيضا يجب أن يساهم في هذا المجال.
0: نعم نعم، هو الإنسان يصلح على قدر المستطاع، وهذا المقصود من الإنسان المسلم، أن يحاول الإصلاح على قدر الإصلاح.
1: نعم.
0: كل يتحمل مسؤوليته على قدر موقعه.
1: صحيح.
0: اليوم نحن نتحدث عن مبادرات مجتمعية، نتمنى من المسؤولين في الدولة أن يتلقوا هذه المبادرات وأن يساعدوا في إنجاحها وأن يكون هناك لها صدى، لأنها تتحقق فيها مصلحة وطنية.
1: طبعا.
0: هي ليست مصلحة لشخص أو مصلحة لعشيرة أو مصلحة لفئة معينة.
1: صحيح. صحيح.
0: إنما هي مصلحة وطنية لابد أن تتضافر كما تفضلت في المقدمة فيها الجهود.
1: نعم.
0: اليوم حين يتحول الزواج أستاذ حسين من بناء أسرة إلى سباق في التكلفات الباهظة، هنا يفقد الزواج مقاصده الشرعية التي وجد من أجلها.
1: نعم.
0: المقصد الأصيل في الزواج اليوم عندنا، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو التيسير، يعني شريعتنا قائمة على التيسير أصلا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول صلى الله عليه وسلم أقلكن مهرا أكثركن بركة، وفي حديث آخر قال أفضل النكاح أيسره مؤنة. بمعنى النبي تحدث عن قضيتين، تحدث عن موضوع المهر وقال أقلكن مهرا أكثركن بركة، وتحدث عن موضوع المؤنة اللي هي التكاليف الزواج، قال أفضل النكاح أيسره مؤنة. فعندنا النبي تعرض للقضيتين، تعرض للمهر وتعرض للمؤنة وتكاليف الزواج. ولذلك لو أن ثقافة الزواج عندنا ترتقي إلى هذا المستوى النبوي، اليوم لما النبي يقول صلى الله عليه وسلم قال كنا مهرا كنا بركة، أستاذ حسين، اليوم البركة في الأسرة،

0: نعم
1: البركة في الأولاد،
0: طبعا
1: البركة في الزوجة، ربنا بيطرح البركة في الزوج، يطرح البركة. الأب عندما يزوج ابنته لو نظر إلى هذا المفهوم وهذا المعنى، إنه الله رب العالمين سبحانه وتعالى مقابل هذا التيسير على هذا الشاب، النبي وعدنا بأن يكون هناك بركة في هذه الأسرة في كل مكونات من الأبناء والزوج والزوجة. ولذلك
0: وما أحوجنا اليوم إلى البركة يا دكتور. الشك
1: اليوم،
0: واليوم من قلة البركة.
1: الله يحفظك. اليوم الكل يشتكي اليوم من قلة البركة. طب يا سيدي، هذه أكبر باب من أبواب البركة.
0: صحيح.
1: عندما تيسر على هذا الشاب المقبل على الزواج، أنت أولا تيسر على هذا الشاب، ثانيا أنت تيسر على ابنتك، لأنه هذا الشاب إذا تحمل من هذه التكاليف ودخل مؤسسة الزواج وهو مثقل بالالتزامات والديون من أجل أن يرضي أهل العروس أو يرضي معازيمه أو يرضي جماعته أو يرضي عشيرته، هو الذي سيتحمل المسؤولية الكبرى والزوجة ستتحمل معه.
0: طبعا يوقع على سك لا سمح الله الفشل في الزواج.
1: هذه نقطة. ولو لم يفشل الزواج فرضا، سيكون هناك إثقال لهذه الأسرة لسنوات في سداد الديون.
0: صحيح.
1: ستعيش هذه الأسرة حالة من لا استقرار إلى سنوات،
0: ويدفع الثمن الأبناء أيضا،
1: يدفع الثمن الأسرة كاملة بأبنائها والزوج والزوجة، يعيشون حالة من الضنك والمشقة وقلة ذات الحيلة إلى من أجل ليلة واحدة يا دكتور حسين.
0: صحيح.
1: ليلة واحدة من أجل ليلة، هذا يعقل؟ ليلة واحدة
0: وربما ساعات يا دكتور،
1: ساعات، جزاك الله خيرا، ساعات تكلفك 30,000 بين التكاليف والمهر و هذا الإنسان الذي راتبه 300 و400 و500 و600 دينار، هل يستطيع أن يسد هذه 30,000 ولا 20,000؟ كيف يستطيع؟ سيبقى 10 سنوات على الأقل وهو يعيش وهو يتندم أنه قد صرف كل هذا المبلغ من أجل أن تنعكس عليه ليلة واحدة أو ساعات، تنعكس عليه سنوات بعد الزواج.
0: هون هون هون ممكن يعني يلاقيك واحد يقول لك، بتعرف بالمفاهيم الدينية أحيانا المغلوطة اللي بنفهمها، بقول لك يا سيدي ما هو الزواج ميسر والرزق على الله، يعني بأخذ لي بديل 20,000 وكذا والله سبحانه وتعالى. هون يأتي بعض صور التدين اللي كنت تحكي عنها مبارح في الفهم المغلوط اللي لازم اليوم أيضا نصححهم.
1: نعم، هنا الإسلام كما يقول هذا الإنسان بأنه الرزق على الله، هذا نؤمن به، ولكن الذي قال لك أن الرزق على الله قال لك عليك أن تسعى.
0: صحيح.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نأخذ نصف الحديث، ويل للمصلين ونسكت،
0: وقال لك لا تبذر،
1: لا، والإسراء، نهى الإسلام عن الإسراف ونهى عن التبذير، وأمرنا أن نعقل ونتوكل. هناك في أسباب لا بد من الأخذ بها، ربنا أمرنا بالأخذ بالأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هناك علاقة قوية بين السببية بين الأسباب والمسببات، ولكن مشكلتنا اليوم أننا إذا أردنا أن نتخطى مشكلة نعلقها على بعض المفاهيم الدينية.
0: صحيح.
1: وننسى المفاهيم الأخرى.
0: صحيح.
1: هذا الفهم المجتزأ أو الفهم المغلوط للشريعة هو الذي يوقعنا في هذه الإشكالات. أليس هذا الإنسان عنده من العقل والمنطق ما يرتب الأسباب على مسبباتها في كل حياته؟ لماذا هنا نرمي بالأسباب ونضرب بها عرض الحائط ثم نأخذ بجزء آخر من الشريعة؟
0: نعم.
1: القضية الأخرى دكتور حسين، أن المهر حق للمرأة، ومفهوم المهر في الإسلام ليس ركنا من أركان العقد، وهذه قضية لابد أن يتنبه لها الناس. المهر ليس ركنا من أركان العقد ولا شرطا من شروطه، إنما هو أثر من آثار العقد، وحق للمرأة وأثر.
0: نعم.
1: بمعنى لو أن رجلا كتب دينارا واحدا من المهر صح المهر، ولو كتب 1,000,000 دينار صح المهر.
0: صحيح.
1: ولو أنه لم يكتب لا هذا ولا ذاك في المهر صح العقد، وتعطى من المهر مثل كمثيلاتها من النسوة. بحسب محيطها. هذا دليل على أنه المهر مش ركن، لو كان ركنا لما صح العقد بدون ذكره. فهذه القضية أنه نحن نتمسك بأمر ثانوي وهو مظهر وأثر من ونترك الأصل في العقد، وهو من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليحدثنا مرة ثانية فيقول لنا في حق المرأة أن المرأة تنكح

0: لأربع منها لجمالها ومالها وحسبها ونفسها. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، وإلا تربت يداك بمعنى أي التصقت بالتراب. ومعنى هذه كناية في العربية عن الفقر والعوز والحاجة يترتب إذا أنت لم تختر صاحبة الدين، صاحبة الأصل، بنت الأصل، بنت التربية الحقيقية التي تصبر عليك في الحلوة والمرة. هذا المعيار الذي يجب عليك أن تختار على أساسه الزوجة، والزوجة يجب عليها أن تختار زوجها على نفس هذا المعيار.
1: طب أنا بدي أسأل الدكتور محمد، شو فلسفة المهر يعني؟ في القرآن الكريم ما ورد بالمناسبة كلمة مهر، وردت بمعان أخرى، مصطلحات أخرى، أجورهن.
0: نعم. المهر، وهذه نقطة مهمة جدا، المهر في الإسلام هو تكريم وليس ثمنا للمرأة.
1: أيوة أحسنت، هذه اللي بدي أصل.
0: المرأة لا تثمن، الإنسان لا
1: بالشراء.
0: يثمن بالشراء وبيع. والله بنتي أنا بتسوى أكثر من هيك.
1: بالضبط.
0: كيف يعني بتسوى أكثر من هيك؟ أنت بتقلل من قيمة بنتك على فكرة.
1: يعني لو دفعت ملايين ليس ثمنا، يعني هذه الملايين رخيصة.
0: هذا تكريم.
1: هذا تكريم. أحسنت.
0: الإنسان لا يثمن، لا يسعر، ولا يجوز تسعيره أو تثمينه. إحنا نرجع إلى العبودية، زمن العبودية. الإسلام قضى على العبودية. المرأة إنسان لها كرامتها المصونة بالشرع والمصونة بالدين والمصونة بالعادات وبالمجتمع الأردني. اليوم إحنا مجتمعنا الأردن أكثر المجتمعات، لا أبالغ، احتراما وتقديرا للمرأة وتكريما لها. دعك من بعض الحالات التي تسمعها،
1: استثناءات،
0: كل المجتمعات تجد فيها استثناءات، ولكن إذا أخذنا بالعموم والنظرة الشمولية ستجد أن اليوم الشاب الأردني
1: المرأة مكرمة.
0: مكرمة.
1: نعم.
0: مكرمة دينا، وعندنا في عاداتنا وتقاليدنا الحمد لله ما زالت المرأة الأردنية مكرمة. ولذلك لا نريد أن نخلط بين المهر وبين كرامة المرأة. ليس إنقاصا من كرامتها، كرامتها محفوظة رغما عني وعن الجميع بالقرآن الكريم. ربنا كرم بني آدم، ما قال كرم الرجل، كرم بني آدم.
1: نعم.
0: يشمل المرأة ويشمل الرجل، هذا مكرمة. ولذلك لا نريد أن نخلط بين المهر وبين كرامة المرأة، هذا ليست مساومة على كرامة المرأة
1: أبدا،
0: وإنما هذا تكريم. كل إنسان يقدم ما يستطيع من التكريم، ولا يكلف. قال لا نتكلف المفقود ولا نمسك بالموجود أو نبخل بالموجود.
1: نعم.
0: ما يجود إلا من الماجود، إحنا بنقول.
1: صحيح.
0: ولذلك أنا أستطيع أن أكرمك بدينار، هذا اللي استطاعتي. أنا أستطيع أن أكرمك بعشر آلاف، لا يجوز.
1: لكن التكريم الأساسي أن تحافظ عليها كأمانة.
0: الله يفتح عليك. هنا الأب يجب عليه أن ينظر إلى هذه الناحية. هذا الذي جاء ودفع عشر آلاف وعشرين ألف وثلاثين ألف، هل هو أهل لأن يصون ابنتك؟ أن يحفظ حقها ولا مش أهل؟ أنت هذا اللي بيهمك في النهاية.
1: بالضبط.
0: ما بيهمك القضية الأولى. القضية الأولى زائلة، هي ستذهب، هي وذهبها وفلوسها ومالها ستذهب إلى زوجها في النهاية.
1: صح.
0: أنت
1: صح.
0: لم تأخذ منه شيئا.
1: صح.
0: ولذلك تبقى المعيار الأسرة، لما الشرع يركز على قضية الأخلاق والدين، لأنه هذا اللي فيه ديمومة. والأصل في الزواج أنه مبني على الديمومة والاستمرار. الشيء الذي الذي يضمن الديمومة هي الأخلاق.
1: نعم.
0: المال قد يذهب.
1: صحيح.
0: الحسب والنسب قد يذهب.
1: نعم.
0: ولكن يبقى الأخلاق، هي التي تجعل من الزوجة تحترم زوجها، ويجعل من الزوج يكرم ويحترم ويصون زوجته. هذا الضامن الوحيد.
1: نعم. قلتم دكتور محمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المهر، في هنالك يعني قيمة من الفضة محددة استنها الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. احنا المبادرة سيدي قامت على مفهوم المهر النبوي.
1: نعم.
0: هو شعار المهر النبوي كناية عن التيسير. فإذا رجعنا إلى كتب السيرة والسنن وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمهر الرواية أحد من نسائه ولا بناته أكثر من 12 وقية من الفضة. 12 وقية من الفضة في رواياته 500 درهم، بين 400 وال 500 درهم. الدرهم يساوي اليوم 2.95 جرام، يعني جرامين و95 من الجرام، يعني 3 جرامات.

0: شوي.
1: نعم.
0: لو احنا ضربنا هذا المقدار تقريبا يعني بيطلع كيلو 400 جرام، تمام؟
1: نعم.
0: هذا بسعر الفضة اليوم دينار و30 دينار و40 قرش، ما يساوي تقريبا، انا قدرتها ب 2000 دينار.
1: 2000 دينار.
0: 2000 دينار اردني، هذا المهر الذي كان يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم لنسائه ويعطي بناته على بناته على هذا الامر، حتى ان السيدة فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، ما خلق الله تعالى أكرم من السيدة فاطمة في هذا العالم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من السيدة فاطمة من النساء، ومع ذلك زوجها بهذا المبلغ بهذه القيمة. وانظر دكتور حسين إلى أن النبي، شوف الشريعة كم هي دقيقة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمهر بالذهب.
1: أها صحيح.
0: وليش بالفضة و500 درهم الفضة 400 نعم. 12 وقية من الفضة
1: نعم.
0: لأن القضية مش تسليع ولا مش المقصود الثمنية، ولذلك نحن لا نحول الفضة إلى ذهب. ليه؟ لأنه مش مقصود التسعير، ولكن لو فرضنا أنه في هناك معاملة مالية ونريد أن نقدرها بالذهب ونقدرها بالفضة كبعض الأمور تتعلق بالقضايا الجزائية وما إلى ذلك، تحول إلى ذهب لأنه مقصود التسعير، مقصود الثمنية. أما هنا النبي توقف صلى الله عليه وسلم على الفضة حتى يفهمنا أنه القضية مش قضية ثمن ولا قضية تسعير، القضية قضية تكريم. فلما نحن نتحدث اليوم عن هذا المهر اللي هو 2000 دينار، هذا أولا متوافق للدخل الفرد، معظم دخول الفرد في مجتمعنا الأردني.
1: صحيح.
0: اليوم أغلب موظفينا دكتور حسين بين 300 و600 دينار، يعني هذا في الأغلب 70-80% من موظفينا بيأخذوا هذه الرواتب.
1: نعم.
0: ليس أكثر. فإذا أنت بدك تحط هذا المهر 2000 دينار مقابل هذه الرواتب ستجده معقولا،
1: معقول مناسبا. نعم.
0: معقول وجدا، ويستطيع هذا الشاب انه يأمن هالألفين دينار، لو مال على صديقه على ابوه على امه على اخوه بيقدر يجمع الألفين ويعطيها اياهم، هم المقدم وهم المؤخر.
1: نعم.
0: الألفين مقطوعة، هذا المهر الاسلم. اثنين، انه هذا الرجل لما يكون عليه الألفين دينار بدل ما يحط 5000 و10000 يضع الألفين هذول هم المهر، وال3000 يحطهم تكاليف زواج.
1: صحيح.
0: يكون هو ب5000 تزوج وخلص وعمل الحفلة وعمل المهر وعمل الباقي كله بسعر المهر لوحدي أو بثمن المهر لوحدي.
1: أنتم قلتم في المبادرة أنكم ستطلقون ميثاق حول هذا الموضوع، اشرح لنا كيف عمليا كيف تتحرك المبادرة يا دكتور محمد؟
0: نعم دكتورنا، الآن هذا الميثاق طبعا احنا اطلقنا المبادرة تحت صاحب السمو الولي تحت رعايته سيدي عاصم بن نايف الله يحفظه ويطول عمره،
1: بارك
0: الله فيك، ومجموعة من كان بعض النواب وبعض الأعيان وشخصيات وطنية وشيوخ عشائر.
1: نعم.
0: ورجال أعمال وبعض البنوك الإسلامية حضرت هذه المبادرة.
1: ممتاز.
0: من أجل حاولنا ننوع من أطياف المجتمع المختلفة حتى تكون لها صدى إن شاء الله تعالى في كل هذه الأطياف.
1: نعم.
0: المبادرة حتى نوجد حلول حقيقية لهذه المبادرة لا يكتفي أن نقول يسر في الزواج، وهذا كله صار معروف.
1: صحيح.
0: أن الإسلام يدعو إلى التيسير، ولكن كيف نجد حلولا حقيقية عن لهذه القضية؟ هناك ثلاث مسارات. المسار الأول موضوع المهر وقد تكلمنا فيه، وهو أن نخفف هذا المهر عن طريق أول شيء عملنا هذا الميثاق. وكيف نخفف هذا المهر؟ أولا مسار التشريعي، يعني نحن يعني نأمل من المعنيين في دائرة قاضي القضاء وعلى رأس سماحة الشيخ عبد الحافظ أربطة الرجل الفاضل، وهذه الدائرة التي نعتز ونفتخر فيها حقيقة.
1: نعم.
0: وقانوننا الشرعي دكتور حسين لا أبالغ من أفضل القوانين
1: الشرعية
0: والأحوال الشخصية الموجودة في المنطقة.
1: نعم.
0: هذه الباقة من الزهور يا حبذا أن تضاف لها هذه الزهرة في هذه المبادرة في المهر النبوي، وهو اليوم عندنا ولها مثيل عندنا في القانون الشرعي الأردني، يعني ليست غريبة، وهو أنه اليوم إحنا عندنا أن يضاف قيد يسمى تقييد المباح، وعندنا في أصول الفقه أنه يجوز للحاكم أو لولي الأمر أن يقيد المباحات، حق له إذا وجد أن هناك ضرر قد يقع على الناس أن يقوم هو أو يسارع بتقييد هذا المباح حتى لا تستخدم بطريقة خاطئة،
1: يعني كان يقول يعني ألا تزيد المهور عن

0: قبلك كذا كذا.
1: نعم، ولكن ما هي حقيقة المبادرة؟ اليوم احنا ال2000 دينار، حتى ما يفهمون الإخوة المستمعين بشكل خاطئ،
0: نعم
1: ال2000 دينار ليست هي السقف الأعلى،
0: طبعا
1: هي السقف أو المهر الأمثل الذي
0: الأمثل
1: يتناسب مع الأردنيين.
0: صحيح.
1: اليوم أنت بدك تزيد على ال2000 دينار، ما عندنا مشكلة. لو أن هناك تشريعا يقيد بال2000 دينار، المأذون يكتب 2000 دينار، طب واحد قال يا عمي انا زلمه صاحب
0: حر
1: مصانع وعندي اسكانات وانا استطيع ان ادفع اكثر من ذلك بكثير، شو ال2000 دينار؟ انا بدي اكرم المراه اكثر، بنقول له لا مانع، الاسلام ما منع،
0: تمام،
1: وان اتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا.
0: صحيح.
1: يجوز لك ان تزيد، ولكن عليك ان تثبت ملاءتك في المحكمه الشرعيه امام القاضي انك قادر على ان تدفع مثل هذه المهور،
0: ممتاز،
1: حتى لا تظلم نفسك وتظلم زوجتك او خطيبتك او مخطوبتك بعد ذلك.
0: نعم.
1: لانه هذا بصير في معنى الغرر والغبن، انت بتضحك عليها بتقول انا بدي اعطيك 20,000، انا كتبت 5,000 او 7,000 او 10 او 15 متاخر، انت بتقول انا بدي اعطيك 20,000، بس انت حالتك ووضعك لا يسمح بذلك.
0: نعم.
1: اذا هنا في غرر وفي ظلم للرجل وفي المراه، ولذلك انت بتروح عند المحكمه الشرعيه وتثبت لهم ملاءه اني استطيع ان ادفع 10 20 30، ما عندك مشكله، ومع انه النبي قال صلى الله عليه وسلم اقل كنا مهرا اكثر كنا بركه، ولكن من اراد ان يزيد يجوز، وليس مستحبا ولكن يجوز له ان يزيد. فهذا القيد هل له شبيه عندنا في المحكمه الشرعيه؟ نعم له شبيه، ان النبي المشرع الاردني اليوم قال لمن اراد ان يعدد الزوجات يقول له القاضي هل عندك ملاءة لأن تفتح بيت آخر؟ عندنا هذا بالقانون.
0: صحيح.
1: إذن هنا جاء المشرع وقيد تعدد
0: قيد
1: المباح،
0: المباح،
1: وهو جاء وقيد المباح، لماذا لا ينسحب هذا التقييد على المهر ونقول لمن أراد أن يزيد على المهر أنه يجب عليك أن تثبت ملاءتك أمام القاضي حتى نحن نرفع الحرج عن والد الزوجة. يعني اليوم لما يصير هذا حكم عام وعادة عامة، قديش والله مهرك؟ خلص المهر النبوي 2000 دينار.
0: صحيح.
1: ما حدا بيقول والله بنتي انا اكثر وهذاك انا اقل، ويصير عندنا تنافس في شيء مذموم. لا، هذا هنا سيرفع، اول شيء سنرفع الظلم وسنرفع الحرج عن الناس في هذا الموضوع. اذا هذا المسار الاول، المسار التشريعي. المسار الثاني اللي هو مشينا فيه اللي هو موضوع انشاء صندوق لتيسير الزواج.
0: جميل.
1: هذا الصندوق سيكون بامانه عامه، يعني له مجلس امناء وصندوق له نظامه وآليته في مساعدة المقبلين على الزواج. يعني من يلتزم بالمهر النبوي 2000 دينار ويأتي بعقد الزواج، يقوم هذا الصندوق مكافأة له ومساعدة له على هذا الالتزام والتيسير بمكافأته ب500 أو 1000 دينار ليدفعها في تكاليف الزواج الأخرى.
0: المسار
1: هذا النوع
0: الثالث.
1: الأول. النوع الثاني وهو أن يكون هنا هذا الصندوق أيضا ادخار للزواج. اليوم عندنا ادخار للحج، عندنا ادخار لأجل التعليم، لماذا لا يكون عندنا ادخار للزواج؟ يعني لو هذا الأب وضع 10 دنانير في الشهر لابنه ادخارا للزواج، لما يصير عمره 25 ل 26 سنة بلاقي 5,000 10,000 دينار محطوطات مشغلات مستثمرات في حسابه، ألا هذا يخفف عنه في موضوع الزواج؟
0: تأكيد.
1: فليكن عندنا صندوق للادخار في هذه القضية. فهذه هي الطرق اللي هو الميثاق أولا، الطريق الأول الميثاق وتوقيع عليه من كل من معظم يعني من
0: يستطيع
1: أطياف
0: المجتمع
1: على هذا وأطياف المجتمع، وثاني عندنا التشريع، محاولة التغيير في التشريعات أو إضافة هذه المبادرة،
0: ثم الصندوق،
1: ثم الصندوق،
0: بارك،
1: ويكون بذلك إن شاء الله يعني مبادرة لها أثر طيب إن شاء الله في المجتمع.
0: بارك الله فيك دكتور محمد وجزاكم الله كل خير، نتمنى لك التوفيق في هذا المسار وفي هذه المبادرة. شكرا جزيلا لك دكتور محمد العايدي، أستاذ الفكر الإسلامي والمشرف على مبادرة المهر النبوي، شكرا جزيلا لك سيدي.
1: شكرا.
0: حياك الله، بارك الله فيك. وارحب ايضا بضيفي الاستاذ مفيد سرحان، مدير عام جمعيه العفاف الخيريه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ مفيد.
2: حياكم الله، اهلا وسهلا، حياكم الله.
0: نحن اليوم نتحدث عن الميثاق الغليظ، الزواج واقعه والتحديات التي تواجهه، ثم المبادرات التي تنطلق في مجتمعنا لمساعدة الشباب وإشاعة ثقافة الزواج وكذا. جمعية العفاف معروفة لها عمر طويل.

0: إيل في هذا المجال. اليوم بعد هذه التجربة يا دكتور يا أستاذ مفيد، ما الذي حدث في مجتمعنا بالنسبة للزواج، وما هي المبادرات التي أطلقتموها على مدى السنوات الماضية؟
1: نعم، شكرا دكتور حسين على هذا الاهتمام. نبدأ بالواقع. الواقع حقيقة معروف عند الجميع أنه في عندنا تأخر لسن الزواج لدى الجنسين، يعني المؤشرات تشير إلى أنه متوسط سن الزواج بالنسبة للذكور الآن يقارب أو يزيد عن 30 عاما، وبالنسبة للإناث يزيد عن 29 عاما، وهذا بالنسبة للواقع المجتمع الأردني أعتقد أنها أرقام كبيرة، بالإضافة إلى أنه لما بتنشر الأرقام من هم في سن الزواج من الشباب والفتيات نجد هناك عشرات الآلاف أو الألوف من هؤلاء الشباب والفتيات، بمعنى أنه لدينا مشكلة كبيرة، وجزء بتعلق من المشكلة لا شك هو في عادات وتقاليد متوارثة، وفي عنا البعد المادي أيضا اللي بيشكل جزء كبير من مسببات هذه المشكلة. التحديات بالأمر
0: أنت قلت في بعدين، بعد ثقافي له علاقته بالعادات والتقاليد وأحيانا بفهم الدين، الفهم الغير صحيح للدين، والبعد الثاني بعد اقتصادي، يعني الناس أحيانا تشعر أنه ما معهاش مصاري وما تستطيع تتزوج. نعم
1: صحيح. يعني دكتور حسين، أنا حتى البعد الأول البعد الاجتماعي والثقافي أعتقد أنه أثر على البعد الاقتصادي.
0: أثر
1: بمعنى أنه البعد الثقافي والاجتماعي أنا بعتقد أنه بنقدمه على البعد الاقتصادي.
0: أهم.
1: بمعنى أنه أهم، بمعنى أنه دكتور أنه إحنا فرضنا على أنفسنا وعلى مجتمعنا تكاليف ليست هي في الأصل موجودة أو بالغنا فيها، بمعنى أنه الثقافة والعادات والتقاليد أثرت سلبا. وخلينا أضرب لك مثال، يعني شو معنى أنه الآن أن جاهة الزواج يحضرها المئات وتكلف المبالغ الكبيرة؟ يعني إحنا بنتحدث عن تقليل التكاليف، وأنا بتمنى أنه أي حديث عن الزواج يتحدث يكون عن تقليل تكاليف الزواج بعمومها وليست عن جزئيات منها، لأنه هذه التكاليف متشعبة، المهر جزء منها.
0: صحيح.
1: وبالتالي يعني أنا بقول صحيح من مبادرات المهور وأي جهد يبذل في هذا الاتجاه بالمناسبة جهد مقدر ومشكور، لكن أنا لا أريد أن يكون جاهة العروس تكلف أكثر من المهر، تكلف أكثر من حفلة الزواج.
0: صحيح.
1: ولذلك إحنا لا يجب أن ننظر إلى الموضوع نظرة شمولية حتى يكون طرحنا طرح مقبول لدى المجتمع، ونحن بحاجة أكثر من حاجتنا إلى المبادرات، بحاجة إلى القدوات.
0: طيب بالله يا أستاذ مفيد، فصل لي في الموضوع. أنتوا عندكم تجربة، هل أنتوا لما بدكم تتعاملوا مع موضوع مساعدة الشباب في قضية الزواج أو حل الإشكاليات اللي بنواجهها، شو الاتجاهات اللي بتذهبوا إليها في الغالب؟
1: يعني إحنا أولا نتعامل مع شخص معاه عقد الزواج، لا نتدخل في المهر ولا نتدخل في الجاه والخطبة، عملنا يبدأ بعد عقد الزواج، ندرس حالة هذا الشخص. إحنا عندنا برامج، عندنا تقديم قرض حسن، وعندنا برنامج العرس الجماعي، وعندنا أيضا المساعدات الفردية سواء كانت عينية أو في ملابس وجهازات العرسان والعرائس.
0: أنتم طرف يساعد إذن؟
1: إحنا طرف يساعد في تكاليف الزواج.
0: في تكاليف الزواج. نعم.
1: وفي نشر العادات الإيجابية الصحيحة، يعني عندنا توعية وتثقيف، وعندنا أيضا تقديم مساعدات، ونحاول أن نؤثر على اتجاهات الزواج في المجتمع الأردني، وهذا بعتقد له آثاره. وإحنا بنعرف دكتور حسين جميعا وحضرتك أنه إحنا بنكون بعملية أو المساهمة في عملية تغيير اجتماعي، وهذه عملية دقيقة وبطيئة لا نتوقع أن تؤتي ثمارها خلال عام أو عامين، لكن مؤشراتها مؤشرات إيجابية وإن كانت بطيئة. أنا أعتقد أنه إحنا بحاجة إلى القدوات الحسنة في المجتمع الأردني، وبحاجة إلى النماذج العملية. ولذلك إحنا لما جاءت جمعية العفاف الخيرية بادرت بفكرة القرض الحسن، وبادرت بفكرة حفل الزفاف الجماعي، حتى نقول للمجتمع وللناس أنه في وسائل عملية لتقليل التكاليف، لأنه الكلام النظري سهل، يمكن أي واحد فينا ممكن أنه ينظر ويخطب ويتحدث
0: طبعا.
1: لكن
0: صحيح.
1: تبقى وللأسف أحيانا نحن نتحدث وبنمارس في بيوتنا وفي أسرنا عكس ما نتحدث فيه. ولذلك يعني هو من يدفع تكاليف الزواج؟ ما هو من المجتمع الأردني، من يأخذ جهات كبيرة؟ ما هو من الشخصيات الموجودة والقيادات المجتمعية.
0: بالزبط.
1: وبالتالي نحن نريد أن نتحدث لمين؟ أنا أتمنى أن نمارس العملية ممارسة عملية تطبيقية قبل أن نتحدث.
0: أنا بتمنى يا أستاذ مفيد أنه يعني نركز على هذا الموضوع. يعني أنا لما أشوف في المجتمع

0: يعني قدوات تذهب مثلا إلى عرس جماعي بأعراس أولادها، بصير التأثير أكبر، صح ولا لا؟
1: صحيح، وأيضا تذهب بجهات محدودة العدد، يعني
0: تمام،
1: العرس الجماعي. أنا لا أطالب كل المجتمع بأنه يلتزم بالعرس الجماعي، طبعا هذا شيء مستحيل، الناس لا يمكن أن تجمع على عمل على شيء اجتماعي
0: أكيد
1: كلها، لكن نحن بنقول هذا نموذج. لكن في شيء ممكن أنه نلتزم فيه جميعا،
0: الجهات.
1: الجهات. يعني أنا أكثر ما يغيظني حقيقة عندما أتابع في وسائل الإعلام هذا المظهر، اللي جهات اللي تصور بكل تفاصيلها،
0: استعراض
1: استعراض أصبح هذا الآن يكلف الجهة، تكلف أكيد أكثر من المهر المقترح،
0: صحيح.
1: وهذا يعني شيء لم يرد. الأمر الآخر أستاذ دكتور حسين، أنه الآن معظم الجهات أصبحت
0: نعم
1: تكون بعد عقد الزواج،
0: طبعا، بكونوا كاتبين الكتاب وكذا وبيذهبوا الى الجهه، الجهه مساله استعراضيه، مش يعني
1: استعراضية أصبحت.
0: طبعا.
1: وأنا يعني حقيقة في تجربتي في العمل في جمعية العفاف الخيرية، زارني أكثر من شخص يطلب قرض حتى يذهب بجاهة وهو عامل عقد زواج. يعني تصور الأمر وصل فينا إلى هذا
0: طب
1: الحد.
0: بدي اسال عن النقطه هاي. لما يجي واحد زي هيك بده قرض ولا بده مساعده ولا بده كذا، هل يوضع في عين الاعتبار مسألة الجاهة أنه ذهب في جاهة وكلفت كذا وبالتالي هو لا يستحق ذلك؟
1: ناخذها استاذ حسين بعين الاعتبار، لكن احنا في عمل اجتماعي بدنا نكون واقعيين. المشكله انه التغيير الاجتماعي بحاجه الى تضافر جهود، يعني انا لا استطيع ان اطالب عريس او اسره واحده، هذه بحاجه الى القدوات، والقدوات افضل من يصنعها الناس الرياديين
0: صحيح.
1: اللي هم مؤثرين. انا عندما اجد دكتور جامعه او شخصيه اجتماعيه لا يلتزم بما بالحد الادنى مما نتحدث فيه، وانا لا اتحدث عن العرس الجماعي، كيف اطالب الشخص العادي الفقير؟ الشخص العادي الفقير بالأغلب أنه يريد أن يقلد الآخرين. هذه القدوات والنماذج بحاجة إلى شخصيات مؤثرة تأثير حقيقي في المجتمع، بحاجة إلى مبادرات عملية. طلبة الجامعات، الطالبات، الأعيان، النواب، المخاتير، وجهاء العشائر، الشخصيات الاجتماعية، هذه التي يجب أن تكون مبادرة. وعندما يقوم الشخص بالتطبيق على نفسه وهو مقتدر مادياً، هذا يعطي رسالة قوية للآخرين أن العملية ليست عملية توفير فقط، إنما أنا أريد أن أسن سنة حسنة في المجتمع
0: صحيح.
1: الأردني في هذا الاتجاه. عموما إحنا مشاريعنا مستمرة، لدينا أقرب عرس جماعي الآن في نهاية هذا الشهر، سيشارك فيه 10 أزواج وعشرة عرسان وعشرة عرائس. إحنا الحمد لله المجتمع الأردني تقبل نسبيا هذه الفكرة، بنقدم لهم أثاث البيت، جهاز العروس.
0: أنتوا عادة كل سنة كم تعملوا عرس؟
1: الآن من 4 سنوات نعمل 3 حفلات زفاف جماعية، لأنه تحولنا من إقامة هذه الحفلات في الساحات العامة إلى قاعات، وتعرف القاعات محدودة العدد، يعني أكبر قاعة بتستوعبنا ممكن تستوعب 10 عرسان وعشرة عرائس.
0: أنتم بتتكلفوا بالعرس وتتكلفوا أيضا بمساعدة يعني العريسين على توفير بعض الأدوات المنزلية، صحيح؟
1: معظم هذه الأدوات
0: معظم هذه الأدوات
1: يبدأ من جهاز العروس، بدلة العروس، صالون التجميل، الفستان الأبيض، صالون السهرة، أيضا غرفة النوم، ثلاجة، غسالة، مكواة، أدوات كهربائية تقريبا كاملة، أدوات منزلية، أحيانا سجاد نقود تقدم بعض المؤسسات اللي تدعم هذه الفكرة. كل حفلة الزواج، الضيافة فيها، التصوير، الفرق الفنية، كل هذا يقدم من الجمعية. طبعا هذا يأتينا من
0: متبرعين
1: مشكورين، سواء أشخاص أو مؤسسات. ولذلك نجد أنه التبرع للمشاركين في عرس الجماعي دكتور أسهل بكثير من التبرع للحاجات الفردية، وأنا أدرك ذلك، لأن الناس يروا أن هذا الشخص يريد أن يقنن ويوفر. يعني إحنا كل العرس الجماعي ضيافته وتكلفته صدقني تكلف أقل من حفلة أحد الحفلات في أحد الفنادق أو الصلاة الفخمة.
0: صحيح طبعا،
1: وهذا شيء إيجابي، هي رسالة نريد أن ننشرها عند المجتمع، أنه الزواج يمكن أن يتم بتكاليف محدودة. وأيضا الفرح إحنا ليش ارتبط في ذهننا أنه لازم يكون بالإنفاق والتكاليف؟ طيب دكتور، ما هو حضرتك متابع للإحصاءات والدراسات. طيب كثير من حالات الطلاق عندنا في المجتمع الأردني تتم قبل الدخول، صحيح. يعني قبل إتمام مراسم الزواج.
0: مزبوط.
1: ومن أهم أسبابها سوء الاختيار أو التصرف الاختيار وعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المادية. ثم يأتينا الطلاق في السنوات الثلاث الأولى من الزواج، ومن يتابع يجد أنه العنصر المادي عنصر مهم. الآن

0: العريس لما يبدأ حياته بالديون يمكن أهل العروس بيكونوا فرحانين ومبسوطين إنه حصلوا من العريس وحفلة في فندق أو في قاعة فخمة وغداء أو تقديم ضيافة فاخرة، لكن لا يعلموا إنه هذا سينعكس سلبا على بنتهم بالمستقبل وبالمستقبل القريب. لكن بالمقابل لما تبدأ الحياة بدون ديون بتكاليف بسيطة أعتقد إنه هذا أيسر وأكثر بركة في الزواج واستمراريته ونجاح هذه الحياة الزوجية.
1: في عندكم أرقام يعني أستاذ مفيد عن حصاد التجربة فيما يتعلق بالأعراس الجماعية، فيما يتعلق بالمساعدات التي قدمت للشباب؟
0: نعم الأرقام الحمد لله أرقام جيدة، يعني عندنا من استفادوا من القرض الحسن ما يزيد عن 13,000 شخص لوحدهم، نحن نصنف تصنيف، من استفادوا من الأعراس الجماعية ما يقارب 1500 أسرة،
1: ممتاز.
0: من استفادوا من المساعدات الفردية بالآلاف، لأن مساعداتنا متنوعة، يعني إحنا على سبيل المثال عندنا معرض أثواب زفاف وأثواب سهرة في جمعية العفاف، هذا كل من ترغب بالاستفادة منه نقدم لها هذا الثوب مجانا أو إذا رغبت أن تتبرع أو تسعيره وتعيده إلى الجمعية. لدينا أيضا مشروع تقديم بعض الأثاث لغير المشاركين بالعرس الجماعي، وأنا أوضح وأقول أنه من يشارك بالعرس الجماعي تقريبا يستفيد من كل شيء، لأنه نريد أن نثبت هذه الفكرة في المجتمع. فالحمد لله يعني الفكرة موجودة على أرض الواقع ومطبقة، وإحنا بنرحب بأي جهد يبذل في سبيل يعني مساعدة الشباب والفتيات على الزواج، لكن أعود وأؤكد أن القدوة الحسنة هي أفضل وسيلة للتأثير في المجتمع، ولا ينقصنا يعني قدرات ولا ينقصنا شخصيات معروفة وموجودة. أنا أتمنى أنها تبادر بتزويج أبنائها وبناتها بتكاليف محدودة.
1: بدي أسأل الأستاذ مفيد، نعم. بصراحة هل يعني سعيتم في هذا الإطار إلى جذب يعني أي قدوة للمشاركة وكذا، وهل تقدم، هل نجحتم في ذلك؟
0: يعني أنا أتحدث معك بكل صراحة، سعينا في ذلك، النجاحات ليست كما نأمل ذلك. في بعض الحالات كان في بعض العشائر الأردنية الكريمة دون أن نسميها أقامت عرس جماعي لأبناء العشيرة بغداء واحد، فاعتبرنا هذه خطوة إيجابية،
1: ممتاز.
0: وهذا إن استطاع المجتمع أن يتقبله ويعممه. إحنا شو اللي بصير بأشهر الصيف أو بأسابيع الصيف دكتور حسين؟ الواحد منا بيكون معزوم على أكثر من عرس، فبروح على العرس الأول يتغدى وراء الثاني بيزعلوا عليه.
1: صحيح.
0: فإحنا كنا نموذج لتطبيق الحفل الجماعي أنه ماشي ما لا تلغوا الغداء، لكن اكتفوا بغداء واحد لأبناء العشيرة، جمعوهم بدل ما يتزوجوا كل أسبوع واحد اثنين، جمعوهم في أسبوع واحد وأقيموا لهم غداء واحد. هذه تجربة كانت تجربة جميلة جدا، أنا بتمنى من العائلاتنا وعشائرنا أنها تهتم بمثل هذا الأمور، لأنه الزواج الآن أصبح مشكلة، والناس أصبحوا يتفاخروا بعض العائلات والعشائر بكم طن لحمة يقدم يوم الغداء. هذه المشكلة.
1: مزبوط.
0: والفقير اللي ما معه بده أصبح يقلد.
1: صحيح.
0: وكما قلت لك يعني هذه فكرة الجهات من سنتين أو ثلاثة أصبحت تغزونة، يعني شيء غريب وخطير في المجتمع. وأنا أتمنى أنه القيادات المجتمعية أن تعتذر عن المشاركة في هذه الجهات. يعني أحيانا أنت تحضر جهة، وكنا بنحضر جهات، اللي رأس الجهة سواء من أهل العروس أو العريس ما بيعرف اسم مين اللي بده يطلب له.
1: بالضبط.
0: حتى يا دكتور حسين بيقرأ عن الورقة خطأ.
1: صحيح.
0: وبقعدوا يردوا فيه. طيب هل فكرة الجاهة هيك؟ فكرة الجاهة بالأصل تكريم للفتاة وأهلها وأن يذهبوا إلى منزلها.
1: صح.
0: وبالتالي حورنا الفكرة، صعبنا منها اجتماعيا وجعلناها مجال للتفاخر والتباهي، ومظهر أنا بعتقد مظهر ليس إيجابي، مظهر سلبي، لأنه أصبح عائق إضافي أمام إقدام الشباب والفتيات على الزواج.
1: نقطة ثانية
0: مهمة.
1: تفضل.
0: عفوا. الآن ارتفاع أسعار الذهب دكتور.
1: مظبوط.
0: الآن ربط الزواج بالذهب هذه كمان مشكلة. الذهب كان بالسابق لأنه سعره قليل أفضل وسيلة للإدخار سواء للعروس أو للأسر، يعني الناس اللي كانوا بدهم يدخروا بيدخروا ذهب، لكن الآن أسعار الذهب وتكاليفه عالية جدا، وبالتالي من الخطأ يعني الاستمرار في ربط الزواج بأسعار الذهب. ممكن يستعاض عنه بشيء، لأنه الذهب فكرته فكرة زينة، لأنه فكرة الإدخار الآن غير موجودة.
1: صحيح.
0: لأنه بده ندفع مهور عالي جدا، وبالتالي لا نستطيع. يعني المجتمع يمتلك أوراق كثيرة للتغيير الاجتماعي، ولكن إحنا بحاجة أنه ندرك قيمة الزواج وبناء الأسرة وأهميته.
1: برأيك بعد التجربة الطويلة في الميدان العملي،

0: اليوم الخطاب، سواء كان الخطاب الثقافي أو الخطاب الاجتماعي أو الخطاب الديني، بيساعد في تغيير الصورة، سواء اتجاه إقامة مؤسسة الزواج، سواء اتجاه الحل المشاكل اللي أنت استعرضتها. هل اليوم إحنا أنتجنا مثل هذا الخطاب في المجالات، ولا إحنا للأسف ما زلنا بنجتر خطابات غير مقنعة؟
1: للأسف خلينا نقول حصيلة تجربتي هي ليست مؤثرة بشكل كبير كما هو مأمول. أنا لا أريد أن نقلل من شأنها تماما، لكن خطاباتنا لم تصل إلى ما هو مأمول، وإلا لكان التأثير أكثر. يمكن في أسباب بتؤدي إلى ذلك، وأنا يمكن بدي أرد أكد للمرة الخامسة، إحنا بحاجة إلى القدوة الحسنة دكتور. القدوة الحسنة أفضل من الخطاب الإنشائي،
0: صحيح،
1: وأفضل من الوثائق المكتوبة. القدوة الحسنة لما نقول فلان زوج ابنه أو بنته بتكاليف محدودة وتبرع بتكاليف الزواج مثلا إن أراد، سواء لجهة خيرية أو لتزويج خمسة أو حتى لا يتبرع فيه،
0: بس لا، بس لا ننتج القدوة إلا بخطاب يا أستاذ. كيف بدنا نقنع اليوم الشخصيات العامة اللي بتروح تترأس جاهات؟ كيف بدنا نقنعهم إنه يا أخي ما والله ما بصير الحكي هذا؟ ما بدنا على الاستعراض.
1: يمكن دكتور أنا واضح جدا، هو مشكلتنا أحيانا خلينا نكون صريحين في إنه أصحاب الخطاب الذي يقدم الخطاب ينقصه أن يكون قدوة حسنة، وبالتالي يعني يعني يعني مفيد والدكتور حسين وفلان يخطبوا على الناس وهم لا يقولون، وأنا ما بدي بصراحة كثير
0: صحيح
1: ما بدي أقول يا دكتور حسين إنه إحنا لما بنزوج ابنائنا وبناتنا وأحفادنا بنصير نتكلم عن الآخرين.
0: للأسف
1: أنا بدي ترجم عملية كل أسبوع يمكن أو كل شهر، أنا وإنت وغيرنا بنحضر أعراس، بنحضر هذا بيحضروا 2000-3000 شخص، صحيح، وهؤلاء الأشخاص هم قياديين في المجتمع،
0: صحيح.
1: بنسمع مشايخ بيتحدثوا على المنابر، لكن لما بتزوج بنته بتروح تقرأ عقد زواج مهرها عالي. طيب ما في عندنا مهر مسمى، وفي عندنا توابع مهر، وفي عندنا عفش بيت، احنا بتمر عنا عقود الزواج. من يريد يقول أن يتحايل أو يتجاوز فكرة المهر لديه وسائل كثيرة
0: طبعاً
1: جدا وأنا قلت تكاليف الزواج تبدأ قبل عقد الزواج،
0: صحيح.
1: وبالتالي أنا لا أريد أنه نجد أنفسنا وذواتنا، لكن لا، إحنا عندنا خطابات، لكن أصحاب هذه الخطابات بحاجة أنه يترجموها على أنفسهم ترجمة عملية قبل ما أن ينطلقوا في الخطاب.
0: وصارت مسألة الزواج صارت مغامرة. اليوم الشاب لما بده يروح يتزوج بفكر مليون مرة قبل ما يقدم هذه الخطوة، لأنه عارف شو بترتب عليها.
1: يا دكتور الشباب أنا بقول ضحية لواقع المجتمع، طبعا احنا ما بنحملهم كل المسؤولية، عليهم مسؤولية الفتيات بالذات. احنا لما بنتحدث الآن عن تكلفة ثوب الزفاف الأبيض لدى بعض الفتيات 1000 و2000 و3000 دينار، لما بنتحدث عن أجرة صالون يوم العرس وقبل العرس نتحدث عن مبالغ بالآلاف. هذه مبالغ تذهب سدى، ليس لها أي قيمة حقيقية على الحياة الزوجية
0: في مجتمع يعاني من الفقر والبطالة.
1: يقول ذلك
0: والدخل محدود.
1: احنا كنا بنشتكي، وانا دائما بقول بنلوم دائما الدولة سواء عندنا في الأردن او غيرنا. طب احنا كمجتمع
0: شو عملنا؟
1: مندخل بالمهر، مندخل بتكاليف الزواج.
0: والله انك احسنت، والله احنا دائما ننتقد الحكومات والإدارات وكذا. طب ما احنا نعدل من سلوكنا،
1: نعدل سيدي بما نستطيع اللي شيء اللي عندنا. يمكن هم ملامين في بعض القضايا، لكن احنا بنتحدث فيما لدينا. الدولة لا تأتي تتدخل في مهر عروس او في حفلة عرس، لكن ايضا هم كأشخاص في المجتمع، أنا بودي أن يأتي وزير، نائب، شخصية كبيرة ويعلن للملأ أن أنا بدي أزوج ابني أو بنتي بتكاليف قليلة. هذه مسؤولية. هم يشتركوا معنا في المسؤولية كما نطالبهم أن يكونوا أيضا قدوات حسنة.
0: نعم، مظبوط. هون تشاركية بالتأكيد، الدولة، إدارات الدولة، الحكومة، البرلمان، غيرهم لهم دور أيضا، لهم دور أيضا في التشريع وفي تقديم النماذج أكيد. لكن أنا بقول إنه ما تعجز عنه أحيانا الحكومات ينهض به المجتمع.
1: صحيح، المجتمع الحي الواعي ينهض بهذه القضايا اللي هي قضايا ميسورة بين إيديه. وأنا دائما في القضايا الاجتماعية يمكن تحدثنا دكتور كثيرا، أنا أقول إنه التشريعات والقوانين متممة وليست أساسية.
0: صحيح.
1: لأنه واقع الحال إذا

انا بدي اتحايل على القانون والتشريع، بتحايل عليه، بعدين انا بدي التصرف ينبع من القناعه. ما هو في حق للزوجه بالمهر، وفي حق لاهل العريس انهم يفرحوا، لكن هل يفرحوا بتكاليف قليله؟ حقها انه يكون لها في جاهه، بس هل الجاهه تكون يشارك فيها المئات وتكلف الاف الدنانير؟ يعني احنا نريد ان يكون سلوكنا وتصرفاتنا نابعه عن قناعتنا الذاتيه وليس

0: صحيح للأسف. آه
1: وهذه مفاهيم تبثها بعض الجهات، مفاهيم خطيرة. وأيضا عند الشباب هذا البث، سابقا كان الزواج ميسر. ليش؟ لأنه كانوا يشعروا أنه شيء أساسي، أول ما يبلغ الشاب والفتاة بدهم يزوجوه. الآن إحنا الفكرة أصبحت الزواج يحارب بطرق غير مباشرة.
0: الأسرة كلها اليوم يا دكتور يا أستاذ
1: في معز الريح الآن
0: تتعرض لعواصف اليوم. إحنا لو صار أنت شايف الوضع، إحنا صح. اليوم بدنا نبدأ صحيح. ليش أنا بقول المهور والزواج والتكاليف؟ بدنا البداية، لما نحط أقدامنا على العتبة تكون بداية صحيحة، وبالتالي نبدأ نصلح أيضا فيما بعد. أنا بشكرك أستاذ مفيد على هذه المداخلة، ومباركة جهودكم دائما في هذا المجال.
1: حياك الله، بارك الله فيك دكتور.
0: شكرا جزيلا لك. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية اسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين الدكتور محمد العايدي أستاذ الفكر الإسلامي، والأستاذ مفيد سرحان مدير عام جمعية العفاف الخيرية. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم خاطبنا بالأمانة، فقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم قال تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات، على الأرض، على الجبال.

فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، رفضا حمل الأمانة وخافا من تحمل الأمانة، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. فعرضها الله تعالى على الإنسان وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. طب لماذا قال الله تعالى إنه كان ظلوما جهولا؟ لنعرف أولا ماذا تعني الأمانة، على اختلاف ما قاله العلماء في مفهوم الإيمان. الأمانة منهم من قال الأمانة هي الدين، ومنهم من قال الأمانة هي الصلاة، ومنهم من قال الأمانة هي الأمانة للناس من أموالهم وغيرهم. كل إنسان أو كل كثير من العلماء لهم مذاهب شتى في مفهوم الأمانة التي حملها الإنسان وقال الله عز وجل إنه كان ظلوما جهولا. هل هي الدين؟ هل هي الأمانة الالتزام بالطاعة والالتزام بترك المعصية ألا يعصي الله عز وجل؟ من العلماء من قال ذلك؟ وذلك قال لحمل، لماذا قال ظلوما جهولا؟ ما أن تحملها بني آدم، الله عز وجل عرضها على بني آدم، قال ما لي فيها؟ قال إن حملتها وقمت بها خير القيام أجرت عليها ولك عليها ثواب، وأن ضيعتها تحاسب عليها وتعذب عليها. هذا واقع الإنسان مع الأمانة. لكن هل الأمانة هي الدين فعلا؟ البعض قال ذلك، والبعض قال الصلاة، يعني إلى غير ذلك من مذاهب العلماء. لكن إخواني، الأمانة كل ما يحمله الإنسان، هذه أمانة في رقبته، تبدأ بالدين بحقوق الله عز وجل، ثم بحقوق العباد، ثم بحقوق المجتمع. هذه كلها أمانات الله عز وجل حملها للإنسان. فإن قام الإنسان بهذه الأمانة خير قيام وأدى حقها بشكل سليم فالله تعالى يثيبه عليها. لكن إذا الإنسان ضيع هذه الأمانة بحقوق الدين، بحقوق الله عز وجل، وبحقوق العباد، بكل ما جعله الله عز وجل تحت يد الإنسان، هذا المفهوم العام للأمانة، إذا ضيعه الإنسان ضيع هذا الحق فالله تعالى يعذبه عليه. ولذلك جاء بعد هذه الآية مباشرة ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، ثم قال إنه كان غفورا رحيما. فالله تعالى غفور رحيم لا شك، والله تعالى يغفر الذنوب جميعا، والله تعالى تواب رحيم، وكرم الله عز وجل كبير. لكن لماذا قال الله تعالى الإنسان ظلوما وجهولا؟ ظلوما، ظلم نفسه بحمل الأمانة، وجهولا لأنه لم يعرف ولم يدرك ما يترتب على هذه الأمانة من عواقب. ولعلنا أيها الإخوة نعيش واقعا في هذه الأيام، في كثير منا يحمل أمانة هو لا يدركها، ظلوما جهولا، جاهل بمفهوم الأمانة وما يترتب عليها من تبعات، وجاهل أيضا بالقيام بها خير القيام، وظلوما ظلم نفسه إذ عمل على أن أوقع نفسه في الهلاك نتيجة تفريط في الأمانة. طيب ماذا يعني، كيف المحافظة على الأمانة؟ قلنا الأمانة مفهوم عام شامل، حقوق الدين والدنيا، حقوق الله عز وجل، وحقوق العباد، حقوق المجتمع كامل، كل ما جعله الله تعالى بين يديك وتحت يديك هذا أمانة، ستسأل عنه أمام الله عز وجل يوم القيامة. في القرآن الكريم وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الجواب من الله عز وجل ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله عز وجل لا يظلم أحد، هذا ما قدمته، هذا ما فعلته بين يديك، والله سبحانه وتعالى العدل، الله تعالى الحق. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. احنا اليوم في كثير من القضايا، ابنك بين ايدك أمانة، زوجتك أمانة، الصلاة والصوم والعبادات هذه أمانة تسأل عنها أمام الله عز وجل. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن ماله أمانة، وعن عمره، وعن شبابه، كل هذا سيسأل الإنسان عنه أمام الله عز وجل.

كل يوم القيامة يسأل عن ماله، من أين اكتسب هذا المال وفيما أنفق هذا المال؟ وين أنفقت هذا المال؟ هل أفسدت في الأرض في هذا المال أم ماذا فعلت فيه؟ ما الذي فعلته بهذا المال؟ اشتريت ذمة من الناس بهذا المال؟ هل كان هذا المال يطلق عليه اليوم مال أسود؟ ثم أنت الذي قبضت هذا المال، هل أديت الأمانة حق أدائها عندما تسأل عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة؟ هل كان ضميرك يرتاح وأنت تعمل على وضع الشيء الصحيح في مكانه الصحيح دون مواربة ودون أن تظلم أحدا على حساب أحد بشراء ذمة؟ هل أنت مطمئن لهذا وأنت قبضت مالا حلالا؟ ماذا فعلت؟ هذا كله هذه أمانة ستسأل عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك الأمانة حمل عظيم. أنت فيما تقدمه لمجتمعك في صلاح أمتك ترى هذا أمانة بين يديك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد رعيته على قدره، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤول عن رعيتها، والرجل في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، وصوتك في أمتك في مجتمعك هذا رعاية لك وأنت مسؤول عنه أين تضعه وفيما تفعل به. وكل صاحب مال دائما في منهجية التصرف في هذا المال كأمانة، هذا المال في يدك، ما أحد قال لك والله انزوي وهذا المال فقط انفق في سبيل الله وقعد واسكت، لا، أنت لك حق أن تتمتع بمالك، أن تنفق من مالك، أن تستمتع، هذا لك الحق، ما أحد حرم عليك. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ما أحد يقول هذا حرام. لكن بالمقابل شوف التوازن في آية قارون عندما قال له العقلاء من قومه وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، هذا أساس، لكن ولا تنسى نصيبك من الدنيا، إلك نصيب في الدنيا بدك إياه ما في مشكلة، لأن الله عز وجل ما جعلنا فقط نعيش، الدنيا أيضا تحتاج إلى عمارة، تحتاج، والإنسان في الحياة لابد أن يحيا ويعيش. لكن وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، الله عز وجل لا يحب المفسدين. وكم من مال يمكن أن يفسد به صاحبه في الأرض بماله، أن يضع هذا المال في غير مكانه الصحيح، يضع هذا المال في إفساد الناس، أن يضع هذا المال في التأثير على حرياتهم، أن يضع هذا المال في شراء ذممهم، أن يضع هذا المال في كثير من القضايا، هذا إفساد في الأرض، الله سبحانه وتعالى ما أمر به. وجعل كل ما بين أيدينا أمانة سنسأل عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة. إنا عرضنا الأمانة. يستحضرني هنا حديث لحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. حذيفة رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل كان دائما يبحث في أخبار علامات الساعة ويوم القيامة وما سيكون يوم القيامة. يقول حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكان حذيفة متخصص في أخبار الساعة ويوم القيامة وأحاديث الفتن وما سيكون في آخر الزمان، هذا كان تخصص لحذيفة. ولذلك عندما أراد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يخبر أحدا بأسماء المنافقين أخبر من؟ أخبر حذيفة رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأنه صاحب التخصص، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينمي في نفس هذا الرجل مسألة التخصص، لأن النبي كان يلاحظ تخصصات الصحابة وينميها في أنفسهم. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما، أي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أنتظر الآخر. يقول حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. قال حدثنا أن الله تعالى أنزل الأمانة في أعناق، في جذر قلوب الرجال. المولود دائما يولد على الفطرة، يعني يولد نقيا ما عنده فساد، والله عز وجل جعل الإنسان ما عنده فساد، مولود نقي يولد على الفطرة. ثم
يقول حذيفة ثم علموا

0: من القرآن ثم علموا من السنة. جاء القرآن يحث على الأمانة، وجاءت السنة تحث على الأمانة وصيانة الحقوق، فعلموا من ذلك. قال: هذا رأيت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا عن رفعها. قال: حدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيصبح أثرها مثل الوقت، يعني زي حرق بسيط يختفي ما يترك أثر. وينام النوم مش معناته النوم الحقيقي، لا، ينام النوم يعني يغفل عن ذكر الله عز وجل، يرتكب معصية كذا، ينزع منه جزء من الأمانة. لو الإنسان لما يعتاد على المعاصي ترى القلب هذا يبطل يحس في معصية. الله تعالى قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عندما يعتاد الإنسان المعصية يصبح لا يتأثر بالمعصية. طيب، قال: ثم ينام النوم مرة أخرى يرتكب معصية أخرى فتنزع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل المجل. صور المجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، زي الجمر وقع على رجلك بتورم شوي لكن ما فيه شيء. قال: ثم يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد الرجل يؤدي الأمانة. هذا في آخر الزمان. ويقال إن في بني فلان رجلا ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، يعني يثني الناس عليه كثير، يقول فلان ما شاء الله ما أعقله وما أظرفه وما أجلده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني هذه أخلاق خاوية فارغة من الداخل، ما في شيء، هاي مظاهر. وذلك الأمانة نريد أن نعززها من كتاب، من خلال كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحيا آخر الزمان فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد الرجل يؤدي الأمانة. لا نريد جيلا يقال الرجل ما أظرفه وما أجلده وما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. لا، نريد من يحافظ على الأمانة في كل حياتنا، في حقوق الله عز وجل وفي حقوق البشر، في مجتمعنا، في بلدنا، أمانة في أعناقنا، نريد أن نحافظ عليه أمنا واستقرارا، هذا نريده. نسأل الله تعالى أيها الإخوة أن يحفظ بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وأن يحفظ قيادته الهاشمية. وأذكر بقول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بين يدينا الكثير من الأمانات وعلينا أن نعمل على حفظها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.

الرب أنت المستعان وأنت نور التائهين. طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي تحن إليه قلوب الأصفياء ويأنس برحابه المساكين والفقراء ويلوذ به الأولياء والأتقياء يلتمسون بحبه القرب والارتقاء والفضل من الله والرضاء. فصل يا ربنا عليه صلاة لا ينقطع لها مدد وليس لها نفاد ولا انتهاء. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك

رحمتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون. اللهم اجعل كل صلواتنا وتسليماتنا مقبولة الدعاء مجابة النداء محققة للرضا بفضلك وإحسانك يا من لا يخيب عنده رجاء.

اللهم إنك تحب دعاء الداعين وترضى عن إلحاح الطالبين ولا تمل رجاء السائلين، وقد جعلت الدعاء عبادة للعابدين وذكرا للذاكرين وأملا للمستغفرين والمسترحمين. وها نحن نسألك وأنت خير المسؤولين أن تصرف عنا السوء والبلاء وتحفظنا من الشحناء والبغضاء وترزقنا الخشية منك والحياء والإخلاص لجلالك في السراء والضراء والأدب والمراقبة في علانية وخفاء. اللهم وألهمنا التأسي برسولك المصطفى سيد الرسل والأنبياء واتباعه في كل ما جاء به من مناهج التقى والاهتداء، واجعلنا من أحبابه الأصفياء الأوفياء.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما سلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى المجتبى محمد بن عبد الله الذي هدانا لعبادتك وعلمنا طريق محمد.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

0: ننتقل بحضراتكم أيها الإخوة إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، حيث ننقل لكم شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، ويتولى هذا النقل المبارك الزميل الدكتور محمود الدروع. أخي محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للزميل الدكتور زايد الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. نحييكم في هذه الإذاعة الدينية المنقولة على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بجميع موجاتها العاملة. ننقل لحضراتكم من خلالها وقائع خطبتي وصلاة الجمعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل وسلم على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه عنا. اللهم شفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. نبدأ لفقرات هذا النقل المبارك إخوتي الكرام بحديث الجمعة، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد الدعجة، فليتفضل مأجورا.
2: بارك الله تعالى بكم دكتور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن الصعب إذا شئت برحمتك يا رب سهلا. معاشر المؤمنين، معاشر المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في غرة ربيع الأول، شهر مولد النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن نذكر من النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا بمولده عليه الصلاة والسلام. فإن أعظم النعم على الإطلاق نعمة التوحيد، نعمة قول لا إله إلا الله، نعمة الشهادتين، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تحيا على هذه الكلمة وأن تموت على هذه الكلمة التي أرسل الله تعالى بها الأنبياء والرسل، حيث قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه النعمة العظيمة، نعمة التوحيد، ينبغي أن نشكر الله تعالى عليها آناء الليل وأطراف النهار. نعم، حيث قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة

هذه الكلمة الطيبة التي شبهها الله تعالى بالشجرة الطيبة هي كلمة التوحيد، وهي شهادة الحق، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. هذه الكلمة كشجرة طيبة أصلها ثابت أي في قلب المؤمن، وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ماذا عسى أن تثمر هذه الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد، شهادة الحق، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟ تثمر كلامًا طيبًا، وقولوا للناس حسنًا، تثمر معاملةً طيبةً، تثمر أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر، تثمر معاملةً طيبةً مع الخلق ومع الأهل. أولى الناس بمعاملتك الطيبة تثمر أخلاقًا فاضلةً، وتثمر أخلاقًا نبويةً راقية. هذه آثار الكلمة الطيبة في حياة الإنسان المؤمن. لذلك هذه الكلمة المباركة يقول الله تبارك وتعالى في شأنها وفي مقدمة سورة النعم، وهي السورة المباركة سورة النحل، يقول الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهي مفتاح السعادة، وهي أصل الدين وأساسه ورأس الأمر وساق شجرته وعمود فسطاطه. نعم، إنها فروض الدين المتفرعة عن هذه الكلمة الطيبة، إنها المعاملات التي أمر الله عز وجل أن نعامل بها خلقه. هذه الكلمة هي العروة الوثقى لا انفصام لها، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال سعيد بن جبير والضحاك رحمهما الله تعالى: العهد الذي ذكره الله عز وجل إذ يقول: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. العهد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، والبراءة من الحول والقوة إلا بالله عز وجل، وأن لا يرجو المؤمن إلا الله تعالى. وهي الحسنى التي قال الله عز وجل فيها: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نعم، صدق بالحسنى، صدق بشهادة الحق، صدق بلا إله إلا الله، وهي الكلمة الحق التي ذكر الله عز وجل إذ يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهي كلمة التقوى التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وهي القول الثابت الذي ذكر الله عز وجل في قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. من كان من أهل هذه الكلمة في هذه الحياة الدنيا كان من أهل الجنة،
أماته الله تبارك وتعالى عليها. لذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يوقن أن لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا، حديث آخر، لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا في كتاب الله عز وجل في القرآن الكريم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، وهي أحسن الحسنات على الإطلاق. قال زين العابدين والنخعي: وهي الحسنة التي ذكرها الله عز وجل في قوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وفي قول الله تعالى: ومن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وعن أبي هريرة وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: هي أحسن الحسنات، وهي تمحو الذنوب والخطايا، وهي المثل الأعلى التي ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فسعادة الدارين متوقفة على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وهي السبيل والمفتاح لدخول الجنة والنجاة من النار، فهي الكلمة التي أرسل الله تعالى بها الأنبياء والرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لأجلها خلقت السماوات والأرض، ولأجلها خلق الله الدنيا والآخرة، وفي شأنها تكون الشقاوة أو السعادة، وبسببها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال ويثقل الميزان أو يخف، وبها النجاة من النار، ومن أجلها الجزاء والحساب، حيث قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، عن ماذا؟ عن هذه الأمانة العظيمة، عن كلمة التوحيد. وأما سؤاله عز وجل الناس يوم القيامة فمنه قوله تعالى: يوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ وأما سؤاله تعالى المرسلين فقوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فنجاة المؤمن يوم القيامة بلا إله إلا الله. نعم، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار، خرجت من النار. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرم الله عليه النار. وفي حديث الشفاعة: أخرجوا، كما يقول عليه الصلاة والسلام، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وفي الصحيحين
قال عليه الصلاة والسلام: من قال

0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة من أبواب الجنة الثمانية من أي باب شاء. وفي رواية أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وأثقل شيء في ميزان العبد عباد الله يوم القيامة كلمة التوحيد، كما جاء في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحًا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وفي المسند أيضا عنه رضي الله عنه أن موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى: كل عبادك يقول هذا، أي كلهم يقول لا إله إلا الله. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله، إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله ليس بينها وبين الله تعالى حجاب، كما جاء عند الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا إله إلا الله ليس دونها من الله تبارك وتعالى حجاب حتى تصل إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة التوحيد، الحمد لله على نعمة لا إله إلا الله. الحمد لله أن أكرمنا الله تعالى بنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام الذي جاءنا بهذه الكلمة فأخرجنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور، ومن الشرك والكفر إلى الإيمان والهداية. الحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله رب العالمين.
1: أدامها الله وأبقاها لا إله إلا الله. اللهم احينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، وابعثنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان هذا إخوتي الكرام فضيلة الدكتور محمد الدعجة في حديث الجمعة الديني. نتواصل مع حضراتكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. أذان الظهر يحين بإذن الله في تمام 12:40. إلى ذلك الحين آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ معروف الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا،

أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن

واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل

واتبعوه لعلكم تهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على قرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، ينادى الآن لصلاة الجمعة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ورد المسجد الأقصى إلى حيازة وديار المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. اللهم آمين. أرى في هذه اللحظات إخوة الإيمان معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية معالي الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة يصعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللهم أكبر.

إن الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق نحيا ونموت عليها، وعليها نلقى الله تعالى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله. عباد الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله العزيز ولزوم طاعته، فتقوى الله تعالى خير ما يوصي به المسلم المسلم، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، لقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة المؤمنون، يقبل علينا شهر ربيع الأول يحمل الذكر.

الفكرة المحببة إلى نفوس المسلمين، ويقف المسلمون إجلالا واحتراما لهذا الشهر ولمناسبة عظيمة في هذا الشهر، وهي مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الولادة التي أنار الله تعالى بها الدنيا ونقل الناس من الظلمات إلى النور، وعلم البشرية ونقلها إلى حضارة إنسانية تعرف الأخوة وتعرف المحبة وتعرف المودة وتهتدي إلى صراط مستقيم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، في ذلك العام الذي جاء رجل لهدم الكعبة، وهي قدس مقدسات المسلمين، قدس مقدسات العرب في ذلك الزمن. جاء أبرهة ليهدم الكعبة، وقد وضعت حولها الأصنام، وأصبحوا يطوفون بالبيت عراه، وغيروا وبدلوا كثيرا مما جاء في شريعة إبراهيم عليه السلام الحنفية السمحة، الذي دعا الله تعالى أن يبعث في العرب رسولا منهم، في هذه الأمة رسولا منهم، إذ قال تعالى: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وسيدنا عيسى عليه السلام بشر برسالة نبينا محمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لكن تأملوا في دعوة عيسى عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أيها الإخوة، كان العرب قبل ذلك أمة أمية، يعيشون في جاهلية جهلاء، وعندما جاء هذا الرجل لهدم الكعبة ما فعلت قريش شيئا إلا أنها صعدت على رؤوس الجبال تنظر وينظرون كيف سيهدم هذا البيت. فحمى الله تعالى بيته من الهدم بأن أرسل على أبرهة وجيشه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فحمى الله دينه وحمى الله بيته من الهدم. وفي هذه اللحظات ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذانا أيضا بحماية هذا البيت من الهدم المعنوي. وعمارة المساجد أيها الإخوة هي عمارة مادية وعمارة معنوية، فالعمارة المادية بهذا البناء، والعمارة المعنوية بأن يبقى البيت عامرا بطاعة الله تعالى، بذكر الله تعالى، بالطواف لله عز وجل. فحمى الله تعالى بيته من الهدم المادي، وولد نبينا صلى الله عليه وسلم إذانا بحماية هذا البيت من الهدم المادي كذلك، ليعود لهذا البيت ألقه، وليعود البيت رمزا لتوحيد الله تعالى وطاعته، كما بناه إبراهيم وأقام قواعده أول مرة، إذ قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أيها الإخوة، ولد نبينا محمد في هذا العام، وحياة وسيرة نبوية عطرة. عندما نقول ربيع

الأول نقول موسم للتذكير بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن نعود أيها الإخوة نقرأ في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.

هذا النبي الذي قال الله تعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة، عندما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث عن الإسلام، نتحدث عن القرآن، نتحدث عن قيم القرآن. وإنك لعلى خلق عظيم. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سئلت عن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. اقرأوا السيرة النبوية واعرفوا ما فيها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أينما ذهبت في ناحية من نواحي الحياة وفي جانب من جوانب حياتنا اليومية، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، هديه صلى الله إلى هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة والصوم والزكاة والحج، إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر، إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أهله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية الشباب، هدي النبي في تربية الأبناء في معاملتهم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج وتيسير سبل الزواج وعدم المغالاة في المهور. ارجعوا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا اليومية في كل جانب من جوانب الحياة، تجد هديا عظيما لرسولنا صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن عندما نقول الاحتفال بذكرى المولد النبوي، أيها الإخوة، نحن نتحدث عن موسم وندعو للاحتفال بولادة من أنار له الكون، وندعو أيها الإخوة للاحتفال بسيرة عظيمة بمنهج قويم، ندعو للاحتفال بأن نتذكر سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول: لقد أحسن المسلمون إذ جعلوا من ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومن شهر ربيع الأول من هذا الشهر بالذات موسما للتذكير، لنذكر أنفسنا أيها الإخوة، ليذكر بعضنا بعضا بعد أن أخذتنا الحياة كثيرا، بشمائل النبي، بسيرة النبي، بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والتي نحن أحوج ما نكون إليها اليوم، ونحن بحاجة إلى هذا الهدي في يومنا هذا وفي أيامنا هذا. ربما الحديث أيها الإخوة عن سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حديث طويل ذو شجون، لكننا نقف أيها الإخوة مع هذه الذكرى العطرة، مع ذكرى مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا صام يوم الاثنين قيل له: في هذا اليوم، قال: ذلك يوم ولدت فيه. كان هذا يوم ولد فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا هدي الحبيب، وأن يجعلنا ممن يرد على الحوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فيا معشر المستغفرين استغفروا الله.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب الذكرى العطرة، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، لا يمر هذا الشهر

دون أن نقرأ وأن نعود إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأؤكد مرة أخرى فيه هدي لكثير مما نعانيه اليوم في حياتنا اليومية، فيه هدي لكثير من تعاملاتنا ومشاكلنا في بيوتنا، في أسواقنا، في معاشنا، في معادنا، في كل ذلك تجد هديا عظيما، وتجد سيرة نبوية عطرة اهتم بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم منارة لهم، تنير لهم طريق الحياة في كل أحوالهم. إذا وقعوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر كانوا يذكرون ويبحثون عن هدي رسول الله في تلك المسألة، وماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل واقعة ونازلة يمر بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يقولون: من عنده أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من عنده شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة؟ فإذا وجدوا الجواب أخذوا به، وكفاهم هذا. واليوم بحمد الله عز وجل دونت سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يضيرنا كثيرا أن نرجع إلى هذه السيرة بما أتاحته الوسائل العلمية وانتشار الكتب في أيامنا هذه. فقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة في كل شيء. نتذكره أيها الإخوة مع أزواجه، قائد جند، رب أسرة، معلما، قارئا للقرآن، في كل هذا فنصلي ونسلم عليه. صلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف لا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وصلاة الله تعالى على عباده رحمة، وصلاة الله تعالى على عباده مغفرة، وصلاة الله تعالى على عباده نور. أيها الإخوة، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعظم الله عز وجل. من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. علمنا دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من قالها في مرض فبرئ، ومن قالها في مرض موته كتب شهيدا، من قالها 40 مرة في مرض موته كتب شهيدا. فنسأل الله تعالى أيها الإخوة مرة أخرى أن يحشرنا مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم احشرنا على الحوض مع رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيها الإخوة، اللهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية لما فيه خير البلاد والعباد.

اللهم احفظ أهلنا في غزة ورد عنهم كيد الكائدين يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم فك كربهم يا رب العالمين. اللهم خفف عن أهلنا في فلسطين وانصرهم على عدوهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم رد المسجد الأقصى إلى ديار الإسلام والمسلمين، وردنا إلى المسجد الأقصى فاتحين يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما تحبه وترضاه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله، اللهم وفقه لكل خير واحفظهم اللهم بحفظك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، واقموا الصلاة.

دائما أبدا لا إله إلا الله محمد رسول الله. استقيموا اعتدلوا أثابنا وأثابكم الله، توجهوا إلى الله بقلوبكم وصلوا صلاة مودع. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: استغفر الله العظيم.
1: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام ويعود لك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم أتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل عليه صلاة تنور بها وجوهنا، وصلي عليه صلاة تشرح بها صدورنا، وصلي عليه صلاة ترحم بها موتانا، وصلي عليه صلاة تشافي بها مرضانا، اللهم صلي عليه صلاة تعافي بها مبتلانا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة وقائع خطبتي وصلاة الجمعة بعد أن قام معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخليلة خطيبا وإماما بهذا الجمع المبارك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في نهاية هذه الفترة وجه تحية والشكر للزملاء فريق عمل هذا النقل من وحدة النقل الخارجي سيف الأزايدة، من الهندسة الإذاعية خالد أبو زيد وليث الدعجة، من المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار، ومن قناة أدعو محمد المحاميد محمد خالد ومأمون وشاح. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وعودة بحضراتكم إلى استوديوهاتنا.
1: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.

هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.

سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح.

خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالها.

إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه

هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتستخرجوا

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد

فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين

كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير

الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا

دينك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا

بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا

الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله

جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.

قولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم

0: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم آفاق أسرية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في هذا اللقاء الجديد.

نسعد بلقائكم ونطل عليكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم آفاق أسرية، والذي يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وإذاعة عمان FM، فأهلا ومرحبا بكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي رفع أهل العلم درجات وجعل العلم نورا يهدي به الإنسان. والصلاة والسلام على معلم الناس الخير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخرج الله به الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان والعلم والهداية. فعندما نتأمل أول ما نزل من القرآن الكريم، نتوقف أمام كلمات عظيمة تحمل رسالة هذه الأمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ كانت أول كلمة من الوحي، وكأنها تقول لنا إن بناء الإنسان يبدأ من العلم، وإن الأمة التي تريد أن تبني حضارة وتصنع مستقبلا وتحفظ دينها وقيمها لابد أن تكون أمة علم ومعرفة. ولذلك لم يكن طلب العلم في الإسلام مجرد سنوات نقضيها في المدرسة والجامعة، بل هو طريق نبني به أنفسنا ونعرف به ربنا وننفع به أنفسنا ومن حولنا. فكيف نعلم أبناءنا أن يحبوا العلم وأن يعرفوا أن للتعلم غاية أكبر من شهادة أو وظيفة؟ هذا ما سنتحدث عنه في حلقتنا لهذا اليوم مع فضيلة الدكتور عمر الخطيب، مساعد الأمين العام سابقاً في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات.

0: الدراسات الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور.
1: حياكم الله يا أختي الكريمة، أهلا وسهلا بكم.
0: حياكم الله دكتور. أول ما نزل من القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكأن يعني أول رسالة للأمة أن طريق البناء يبدأ من المعرفة، وأن الإنسان لا يمكن أن يقوم بأداء رسالته في الحياة بوجود الجهل وعدم العلم. نود أن نتحدث بالبداية دكتور، لماذا بدأ الوحي بكلمة اقرأ، ونبين مكانة العلم والتعلم في الإسلام؟
1: بارك الله فيك، جزاكم الله خير على هذه الاستضافة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأسفل التسليم على سيد الأولين والآخرين، رسول رب
0: عليه الصلاة
1: العالمين محمد
0: والسلام.
1: ابن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأسفل التسليم. بداية أختي، سؤال هذا العميق الذي بدأت به، أود أن أبدأ قبل أن أجيب عليه بأن أهنئ أبنائي الطلبة وبناتي الطالبات بمناسبة قدوم الفصل الدراسي أو العام الدراسي الجديد،
0: نعم.
1: وأسأل الله أن يكون عام خير وبركة عليهم جميعا، وأن
0: آمين.
1: ينفع بهم الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. آمين آمين. أختي، السؤال عندما قال الله سبحانه وتعالى بأول أمر، بأول آية نزلت: اقرأ، هنا بدأ الوحي بالعلم ولم يقل اعبد.
0: نعم.
1: بدأ الوحي بالعلم لأن الإيمان وحده لا يكفي للخلاص من العقاب، فالعلم يخلص المرء من الجهل. وكيف للمرء أن يؤمن بربه وهو يجهله؟ وكيف يجهل ما يرضيه وما يغضبه؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وكما أن قوة رسوخ الشيء هي اللبنة الثابتة في بنائه، فإن العلم هو اللبنة الأولى في بناء الإنسان كما تفضلت،
0: نعم.
1: وصلاح هذا الإنسان. فالعلم فضله عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك أقول من أعظم الدلالات أن أول كلمة نزلت من القرآن الكريم كانت اقرأ، كن ذلك اختيارا عابرا. فالإسلام يريد أن يبني الإنسان على أساس العلم والوعي والبصيرة، لا على الجهل والتقليد.
0: نعم.
1: واللافت أن الخطاب لم يكن اعبد أو اعمل، إنما اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي
0: نعم.
1: أن العلم في الإسلام ليس منفصلا عن الإيمان، بل ينبغي أن يقود إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وإعمار الأرض وخدمة الإنسان. وقد رفع الإسلام مكانة أهل العلم، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم:
0: عليه
1: من
0: الصلاة
1: سلك
0: والسلام
1: طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى
0: إلى
1: الجنة.
0: الجنة. نعم.
1: إذن المدرسة ليست مكانا فقط في الحصول كما تفضلت في المقدمة، كنت موفقة جدا في هذه العبارة. المدرسة ليست مكان الحصول على الشهادة فقط، والكتاب ليس وسيلة للنجاح في الامتحان، وإنما التعليم في جوهره بناء للإنسان.
0: نعم دكتور، يعني القرآن الكريم لم يجعل العلم منفصل عن التربية، وإنما ربط بين التعليم والتزكية. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني نلاحظ كيف بدأ بالتلاوة ثم التزكية ومن ثم التعليم، ومن هذا يعني يتضح لنا أن الرسالة هي أن نخرج من العلم إنسان صالح وإنسان سوي ونافع. يعني دكتور، هنا نود يعني أن نوضح عظم من يحمل هذه الرسالة، رسالة التعليم، وهو المعلم الذي يتعامل مع الطلبة مع هذه الأمانة. كما تحدثتم قبل قليل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت معلما. يعني إذا كان التعليم رسالة من رسالات الأنبياء، كيف ينبغي للمعلم أن ينظر إلى رسالته في التعليم؟ كيف يجعل من علمه رسالة يؤجر عليها وأيضاً أمانة يؤديها؟
1: المعلم إذا علم حقيقة ما يقوم به من وظيفة، إن جاز أن نسميها وظيفة بل
0: نعم.
1: هي رسالة، إن علم عظم ما يقوم به هانت عليه كل الصعوبات.
0: نعم.
1: فالمعلم يقول صلى الله عليه وسلم بحقه: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. كيف لا يا أختي، وهي مهنة الأنبياء. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت معلما. فأنت أخي المعلم، أختي المعلمة، أنت تقومين برسالة النبي صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة
1: عندما
0: والسلام.

0: تقومين بهذه الوظيفة، اعلم أن الإنسان المعلم هو البناء الحقيقي. المعلمون هم من يبنون الإنسان. البناء يبني الحجر، ولكن المعلم يبني البشر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم عندما شبه المعلم بالغيث، قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. هون نقف عند هذه النقطة ونقول للمعلم: انظر، عندما أنت تعلم هذا النشء وهذا الجيل، تذكر أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به. ركزي على كلمة علم ينتفع به. فالمعلم أجره عظيم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، الحديث كثيرة يا أختي التي تبين فضل المعلم: من علم علما فله أجر من عمل به، لا ينقص من أجر العامل شيء. تخيل أخي المعلم، أختي المعلمة، عندما تعلم الطالب سلوكا مسلكا علما يقوم به، ثم هذا الطالب يكبر فيعلمه إلى غيره، وينتقل هذا العلم من جيل إلى جيل، يبقى في صحيفة المعلم الأول. لذلك عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. فالدعوة للهدى، قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من ذلك من أجورهم شيئا. فإذا صلح المعلم صلحت الأمة، فالمجتمع بكل طوائفه ومهنه خرج من تحت يد المعلم.
1: نعم.
0: تخيلي الطبيب، المهندس، المحامي، المهني، المزارع، غيرهم، من أين تخرجوا؟ من تحت يد المعلم. صح. إنما تعلموا على يد معلمين، على خلاف كثير من المهن التي ممكن أن نستغني عنها في بعض الأوقات وفي بعض المراحل. فالإنسان لا يستطيع أن يستغني عن المعلم كما يحتاج إلى الماء. لا يكاد يخلو إنسان من أثر معلم في حياته. وينبغي للمعلم أن ينظر إلى مهنته على أنها من أفضل المهن. الرسول عليه أفضل الصلاة وتم التسليم كان صاحب رسالة. وكذلك المعلم إذا طبق مهنته على خير وجه كان على خطى النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يا أختي، يقول أحد سلفنا الصالح: الكلام إذا خرج من القلب وصل إلى القلب، وأما إذا خرج من اللسان لم يتجاوز الأذان. لذلك النصوص كثيرة لو أريد أن أسرد في فضل المعلم، ولكنني أقول وصية لإخوان المعلمين وأخوات المعلمات: ينبغي أن تكون مخلصا في تعليمك، وأن يكون أسلوبك قريبا من واقع الطلاب، مما يسهل عليهم تصور المعلومة وفهمها وربطها بأمثلة تقوى في ذاكرتهم. دعيني أقول أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا ما علم المعلم أن ما يقوم به رسالة الأنبياء، وأنها امتداز له إلى ما بعده موته، إلى أن يلقى الله، فإنه سيخلص في عمله. فلذلك رسالة المعلم رسالة عظيمة. وصدق الذي قال: قم للمعلم وفه التبشيرة، كاد المعلم أن يكون رسولا.
1: نعم. نعم، يعني دكتور، المعلم قد ينتهي الدور الذي يقوم به بخروج الطالب من المدرسة، ولكن أثره الحقيقي يبقى لسنوات طويلة. يعني إلى اليوم، إلى الآن، البعض يتذكر أسماء معلمين تركوا فيه الأثر الكبير. كيف يستطيع المعلم أن يترك الأثر في طلابه؟ هذا الأثر نود أن يعني يتجاوز المرحلة الدراسية، بحيث يبقى أثره في شخصية الطالب بعد سنوات طويلة من إنهاء الدراسة.
0: المعلم إما أن يقول: أنا موظف أشرح الدرس وأنهي المنهج فقط، وأحصل على راتبي نهاية الشهر، وإما أن يقول لنفسي: أنا أشارك في صناعة إنسان. والفرق بين النظريتين كبير. إما أن يقول: أنا موظف أقوم شرح الدرس وأنتهي أحصل على راتب نهاية الشهر، وإما أن يقول: أنا أشارك في صناعة إنسان يسهم في بناء مجتمعه. فالمعلم لا يزرع المعلومات فقط، بل يزرع الثقة والأخلاق والانضباط وحب الخير. وكما تفضلت، قد ينسى الطالب بعد سنوات قاعدة رياضية أو معلومة تاريخية، لكنه قد لا ينسى أبدا معلما قال له يوما: أنا أؤمن أنك تستطيع، أنت قادر، أنت قائد، أنت قدوة، تفضل يا بني، أقدم يا بني، أقدم مجتمعك يا أبنائي. فهذا المعلم يستطيع أن يحتسب الأجر عند الله في كل كلمة طيبة. دعيني أستشهد بفكرة والله ليست على سبيل الافتخار بقدر ما هي على سبيل أن أتعلم.
1: تفضل.
0: كنت معلما قبل ما يزيد على 35 عاما، وكانت إمكانيات أن أنزل الطلاب المتوضأ ليتعلم الوضوء.

0: مصابة، الشعبة فيها ما يقرب من 40-50 طالب، فكيف أنزلهم في حصة مقدارها 40 دقيقة؟
1: نعم
0: فقمت برسم على السبورة حنفية ماء، صنبور ماء، رسمت على حنفية وقلت لهم يا أبنائي من يتوضأ؟ ورسمت بأن الماء يخرج بغزارة.
1: نعم
0: فإذا بالطلاب يقول أنا، قلت لهم لا، هناك خطأ في هذه الرسمة، من يكتشفه؟ فقام طالب ذكي أنا المعي، قال يا أستاذ الماء كثير ولا تسرف ولو كنت على نهر جار. قلت له أحسنت يا بني، فعلمته الوضوء. مرت السنوات وإذا بأحد الطلاب أصبح طبيبا مشهورا بفضل الله، يلقاني في أحد المساجد ويقول يا أستاذ والله كلما توضأت أتذكر حنفية الماء التي رسمتها على السبورة، والله أنني بكيت ابني، أنني كيف استطعت أن أؤثر وأنا كنت في تلك الفترة لربما لم أذهب بهذه الرسمة
1: صحيح،
0: رسمتها لك.
1: تركت
0: فعلمت
1: الأثر.
0: أن
1: نعم
0: نعم كان، تتخيلي أن هذا الطالب كبر بعد ما يزيد على 20 عام وأصبح طبيبا مشهورا ويتذكر كلما توضأ يتذكر هذه الحنفية على ما.
1: نعم
0: لذلك أقول على المعلم أن يسأل نفسه في كل صباح، ماذا سأعلم طلابي اليوم؟ ماذا سأترك في نفوسهم اليوم؟ كيف أصنع أثرا حقيقيا ليس بكثرة المعلومات وإنما بالعلاقة الإنسانية؟ وأيضا أركز على إخوان المعلمين وأخوات المعلمات أن يكونوا معلمين بالقدوة، التربية بالقدوة يا ابنتي والله أنها أفضل أنواع التربية.
1: نعم.
0: المربي إذا أراد أن يخرج جيلا صحيحا سليما، جيلا ناشئا يبني المجتمع، فعليه أن يكون قدوة هو أولا حتى يتخرج من تحت أيديه طلاب لا يمكن أن ينسوا هذا المعلم ولا ينسوا مسلكه، يحترمون لا ينسوا مسلكه، يحترمونه عندما يخطئ، يشجعونه عندما يفشل. هذا الطالب إذا احترمته عندما أخطأ، شجعته عندما فشل، واكتشفت موهبته فوالله لن ينساك. ومن أهم وسائل، حتى لا أطيل في هذه النقطة، لكني أقول من أهم وسائل صناعة الأثر أن يرى الطالب في معلمه قدوة.
1: صحيح.
0: فيما يقول ويفعل، أن يشعر المعلم كل طالب بأنه مهم وله قيمة، وأن يشجع المحاولة وليس النتيجة.
1: نعم.
0: وأن لا يحطم الطالب بسبب خطأ أو ضعف، وأن يربط العلم بالحياة لا بالامتحان والعلامة، وأن يعلم الطالب كيف يفكر وليس فقط ماذا يحفظ. وأحيانا يكون أعظم أثر للمعلم في طالب لم يكن متفوقا أصلا لكنه خرج من المدرسة وهو يقول أن معلمي فلان قال لي في يوم من الأيام أنا أستطيع. قل لطالبك الذي تحصيله العلمي ضعيف، أنت قد تكون في هذا المجال ضعيف ولكنك تستطيع أن تسلك في الحياة مسالك أخرى. وانظر إلى هذه الكلمة بعد سنوات، فإنها
1: صحيح.
0: ستكون والله لها أثر كبير في نفس هذا الطالب.
1: نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، وهذه يعني ممكن أن نأخذها قاعدة تربوية عظيمة في استخدام أساليب بسيطة ومحببة للأبناء في التعلم. نتحدث دكتور الآن عن دور الأسرة وهي المدرسة الأولى، إلى أي مدى تؤثر الأسرة في تشكيل موقف الأبناء خاصة الأطفال من المدرسة والعلم والتعلم؟ كيف يستطيع الآباء بناء صورة إيجابية عن المدرسة والمعلم والعلم أيضا بدل من جعل المدرسة مصدر للقلق والضغط؟
0: بارك الله فيك. قلت سابقا قاعدة فقهية تقول الحكم على شيء فرع عن تصوره. إذا كانت نظرة الوالدين إلى المدرسة أنها مكان يريحهم من عبء أولادهم فقط، فلن ينفع أن يرفقوا ما بوسعهم في تعليم أبنائهم، لأنهم لم يرسخوا في نفوس أبنائهم أهمية المدرسة ودورها العظيم في بناء الأجيال وترسيخ القدوات. فمن هنا أقول أيها الآباء أيتها الأمهات، عليكم أن ترسخوا عند أبنائكم أهمية المدرسة.
1: نعم.
0: وأن تربطوا فيها بين العلم والأخلاق والانضباط، فيقولون لهم مثلا احترم قوانين المدرسة، حافظ عليها كما تحافظ على ممتلكاتك، وقر معلمك، احترم زملائك. كذلك ينبغي ربط المدرسة بكل ما هو جميل في نفوس الأبناء. كان يقول الأب لابنه إذا ذهبت إلى المدرسة فستبني علاقة جيدة مع معلمك، ستتعرف على زملاء جدد، ستسمو بالعلم، وأنت الآن تعيش أياما من أكثر الأيام التي سيحن إليها.
1: نعم.
0: الكبار عندما يتقدم بهم العمر، انظر إلى هذا المسلك، الأب عندما يتحدث مع ابنه بهذه ينقله إلى تصور المستقبل. من هنا يمكن كذلك تحفيز الأبناء بالقول إذا حصلت على علامة عالية سأعطيك جائزة قيمة، ولكن لا نركز فقط على العلامة، بل نركز على العلم على

0: المعلومة على الفائدة، ونذكرهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
1: نعم.
0: إذا كان الآباء والأمهات سلكوا مع أبنائهم هذا المسلك بمثل هذا الحوار الطيب العظيم، فإنهم ينشئون جيلا يتعلق بالمدرسة، تصبح المدرسة لدى الطالب شيء ليس عبء. انظروا إلى بعض الآباء والأمهات يجدون عبء في إرسال أبنائهم إلى المدرسة، لكن الطفل أهم من العلامة. نسأل أبنائنا: ماذا تعمل في اليوم؟ بدل أن يكون السؤال الوحيد: كم أخذت في الامتحان؟ نحتفل بالسؤال والفضول والمحاول وليس بالعلامة. نقول: أحسنت، أنت حاولت، والله أنني رأيتك تدرس على الامتحان، مش مهم العلامة، المرة القادمة بإذن الله تعالى ستنجز. فيدخل المدرسة بعقلية مختلفة. هذا الابن إذا تعلم من والديه أن مدرستك مكان تتعلم فيه، معلمك يريد لك الخير، العلم شيء جميل، نحن فخورون بمحاولتك يا بني، اقدم على المدرسة، فالمدرسة شيء جميل، ثق تماما أن هذا الطالب سينضج جميل. أما إذا فهموه بأن المدرسة عذاب والدراسة لا تنفع كما نسمع في هذه الأيام، هذه المسكيات تجعل الأبناء يحجمون عن المدرسة.
1: نعم. يعني ومسؤولية الأهل دكتور لا تكون فقط بالرعاية وإنما بالتربية على القيم والتوجيه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني الأب والأم كلاهما مسؤول عن الأبناء. دكتور، اليوم نواجه يعني تحدي كبير في زمن أصبحت فيه المعلومة تصل إلى الأبناء بسرعة. أصبح التحدي ليس فقط أن نعلم الأبناء كيف يحصلون على المعلومة، وإنما كيف يصبرون حتى يصلوا إلى المعلومة بجدهم وفهمهم أيضا. كيف نربي الأبناء على الصبر في طلب العلم في هذا الزمن الذي يريد فيه الأبناء الإجابات السريعة وأيضا نتائج سريعة بلا تعب ولا جهد؟
0: بارك الله فيك. والله يا ابنتي هذا السؤال أنه محزن مبكي في نفس الوقت. أعان الله أبنائنا، أعان الله هذا الجيل، هذا الجيل الآن في زمن السرعة، في زمن كبس الزر يحصل على ما يريد. كنا قديما عندما كنا طلاب قبل 30 عاما ويزيد، طلاب جامعة، كان الواحد منا يذهب يتنقل من مكتب إلى مكتب، يكون أمامه 7 من الكتب أو أكثر ليحصل على معلومة واحدة. تجده وهو يبحث عن هذه المعلومة يتعلم عدة معلومات في آن واحد. أما الآن أصبح أبنائنا في جيل السرعة، في جيل الزمن هذا زمن السرعة، أصبح أعانهم الله. أقول لابد أن ننمي عند أبنائنا أن نقول لهم: الصبر الصبر الصبر الصبر. من طلب العلا سهر الليالي، هذه حكمة علمنا إياها آباؤنا ونعلمها لأبنائنا. من طلب العلا سهر الليالي، إن أثر هذه الصفة لا يقتصر على طلب العلم فقط، وإنما سيمتد إلى محطات حياتهم المختلفة. فنقول لهم أنكم يا أبنائي ستتعلمون أشياء عظيمة، لكنها تحتاج إلى تعب وصبر ومثابرة. لكن إذا اعتاد الطفل أن يحصل على كل ما يريد بسهولة، أصبح الآن، انظر يا ابنتي، أن بعض الآباء الآن يعلم ابنه كيف يلجأ إلى بعض مواقع التي يحصل فيها على إجابة السؤال بطريقة حتى مطبوعة، بطريقة بس ما عليه إلا أنه يطبعها. لم يقرأ السؤال ولم يقرأ الجواب، أثر الشديد. فنخرج والله، انظري إلى كتابة الكتابة، حتى بعض أبنائنا الجامعيين عندما يكتب موضوعا، يكتب مقدمة، يكتب طلب كذا، تجد أن الإملاء عنده أخطاء كثيرة. أخطاء للأسف الشديد، لا يستطيع أن يركب بعض الجمل، ينصب الفاعل ويجر المفعول وهكذا. لماذا؟ بسبب زمن السرعة. فلذلك علينا أن نعلم أبنائنا، أنه نقول لهم: لا تعتد يا بني أن تحصل على كل ما تريد بسهولة. هذا الابن قد يكبر وهو يريد أن يمتلك بيتا أو مركبا أو غير ذلك من غير تعب ومشقة. ربما نخلق من هذا الابن ابن عنده صفة إجرام، لأنه خلاص نريد ما يحصله بطريقة سريعة. لكن الحل لهذه المشكلة، نقول أيها الآباء والأمهات، يجب ألا تعلموا أبناءكم بالتكلية عليكم، وألا نربيهم على أن كل ما يريدونه سيحصلون عليه بسهولة، بل نعلمهم قيمة السعي وتحمل المسؤولية. هذه النقطة هي أكثر شيء يجب على الآباء أن ينتبهوا عليه. الآباء الآن حتى يريح أنفسهم أخذوا هم يستخدموا وسائل التواصل، بحيث أنه نقول لهم لأبنائنا: انظر، يعني كأنه بغشش ابنه، يقول له: خذ لخص من هون. لذلك هذا السؤال الذي تفضلت به، نقول للوالدين: نحن نريد طالبا لا يحضر آلاف المعلومات، نحن نريد أبناء يعرف كيف يتحمل

0: المسؤولية، نريد شهادة جامعية نعم، ولكن ليست بلا أخلاق.
1: صحيح.
0: لا نريد شهادة جامعية بلا أمانة، بلا قدرة على التعامل مع الناس. طالب جامعي لا يعرف كيف يستقبل ضيوفه إلا من رحم الله طبعا. لماذا بزمن السرعة؟ ذلك نقول للآباء، أيها الآباء، أبناءكم أمانة في رقابكم. التعليم الحقيقي ينبغي أن يصنع إنسانا، ولا فقط نضع المسؤولية على رقبة المعلم.
1: نعم، كيف دكتور يعني ممكن نربي الأبناء على أن قيمة التعلم تظهر في سلوكياته وأيضا أخلاقه وانضباطه وتحمله للمسؤولية أيضا؟
0: نعم صحيح، ولا نضع كل هذا فقط العبء على رقبة المعلم.
1: نعم.
0: المدرسة الأولى هي البيت، هي الأسرة، هي الوالدين. أنت عندما تخرج لي ابنا من أسرة سليمة، المعلم تكون المهمة عليه سهلة وتكاملية. لكن أنت من تخرج ابن متكل، المعلم ماذا سيصنع مع هذا الطفل؟ ماذا سيصنع إذا خرج الطفل من بيته اتكاليا؟ كذلك علينا أن نخرج جيلا يعرف، يفكر، يحاول، يتحمل المسؤولية، يحترم الآخرين، ونبين لهم أن النجاح الحقيقي لا يظهر فقط في ورقة الامتحان.
1: نعم.
0: قد تحصل على علامة كاملة، ولكنك بلا أخلاق، لكنك بلا علم، إذا سمحت بهذه الطريقة. لذلك نقول المعلومة العلامة رائعة جدا، ولكن معها نجاح حقيقي يظهر في سلوكك عندما لا يراقبك أحد. قد يكون الطالب المتعلم هو الذي يعرف كيف يختلف مع غيره دون إساءة، وكيف يعترف بخطئه، وكيف يساعد من يحتاج إليه، وكيف يستخدم علمه لخدمة الناس. لهذا هذا ما يجب أن نربي أبناءنا عليه، ليس فقط الحصول على علامة عالية، بقدر ما يكون مسلك عالي، أخلاق عالية،
1: يظهر في سلوكياته.
0: نعم،
1: أكيد. نعم
0: ابنا صالح في هذا البناء الذي نبنيه في مجتمعنا.
1: نعم دكتور، يعني مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، رسالة نقدمها للآباء والأمهات، وأيضا رسالة نقدمها لكل طالب.
0: بارك الله فيك. رسالتي للأهل والأبناء في استقبال العام الدراسي الجديد، أيها الآباء، أيها الأمهات، أيها الأبناء، لا تجعلوا بداية العام الدراسي موسم للخوف والضغط والمقارنة بين الأبناء. لا تقول لابنكم يجب أن تكون مثل فلان وفلان، لا، هذه المقارنة تصنع ابنا لربما سلوكه غير منضبط. قولوا لهم نحن نؤمن بك وبقدراتك، نحن معك، ندعمك، نساعدك، سنفرح بتقدمك، وسنقف بجانبك يا بني عندما تتعثر. وتذكروا أيها الأبناء أننا لا نحتاج لأهل يراقبون درجاتنا، بل نحتاج إلى أهل يستمعون إلينا. هذه أيها الأباء لازم أن تنتبهوا لها. أيها المعلم، لا تأخذ وظيفتك بأنها فقط مجرد راتب، خذها بأنها رسالة. انظر كم لك أجر عظيم عندما تخرج أجيال، تنظر خلفك يوم القيامة، يوم المشهد العظيم، وإذا خلفك خلق عظيم، من أين هؤلاء يا رب؟ هؤلاء كلهم في صحيفتك أيها المعلم، أيتها المعلمة، هؤلاء في صحيفتك لأنك علمتهم في يوم من الأيام، علمتهم سلوكا منضبطا، علمتهم الوضوء، علمتهم ذكر الله، علمتهم ما ينفع المجتمع. فينظر المعلم وإذا خلفه خلق عظيم أكثر من بعض الأنبياء، من أين لي هؤلاء يا رب؟ هؤلاء كلهم أنت علمت واحد، والواحد علم الآخر، وجيل إلى جيل، وإذا بمعلومتك انتقلت من جيل إلى جيل، فأصبح في صحيفتك أخي المعلم خلق عظيم يشهدون لك ويشفعون لك عند الله. لذلك أقول إلى أبنائنا وبناتنا، ابدأوا عامكم الدراسي بنية طيبة، نية احتسبوا أننا ذاهبين لنسلك طريق العلم، لنسلك إلى طريق الجنة. اذهبوا إلى المدرسة وأنتم تعلمون أنكم لا تذهبون من أجل الإعلام فقط، وإنما من أجل أن تبتموا أنفسكم ومستقبلكم ومجتمعكم وبلدكم. لا تخافوا من الخطأ أبنائي، لا تخافوا من الخطأ، لا تستعجلوا النجاح، اسألوا، اقرأوا، ابحثوا، حاولوا، اخطئوا، ثم حاولوا مرة أخرى. وتذكروا دائما قد تكون الصفحة التي تجدونها اليوم صعبة، والمحطة التي تجدونها عقبة كؤود الآن، لكنها قد تكون الصفحة التي تصنع مستقبلكم غدا. وأخيرا دعيني أركز على الآباء، أيها الآباء، أيتها الأمهات، أبناؤكم أمانة في رقابكم، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ابدأوا بالعلم أولا الأخروي الذي ينفع أبناؤكم، الصلاة، ذكر الله، ما ينفعهم في أخراهم، ثم اتركوهم بعد ذلك. وإذا بهم والله إذا صلحت علاقتهم مع الله، والله سيصلح لهم كل شيء. وأختم برسالة مرة أخرى، أقول رسالة للمعلم والوالد والطالب، لنصنع من المدرسة مكانا لا يتعلم فيه أبناؤنا كيف ينجحون، تعال فقط

0: بل كيف ينجحون في حياتهم. فالعلامة تكتب على ورقة، أما الأثر الحقيقي للتعليم يكتب في شخصية الإنسان، في أخلاقه، في حياته مع الناس الذي ينتفعون بعلمه. وما أجمل أن نبدأ العام، وأختم بهذه الجملة التي أقول، ما أجمل أن يبدأ العام الدراسي الجديد كل واحد منا معلم، طالب، أب، أم، نبدأ بقولنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا حجة لنا لا علينا، واجعلنا أبناء متعلمين نافعين لديننا لأمتنا، وأخلاقا صالحة لنا ولآبائنا وأمهاتنا، واجعلنا في صحائفهم يا رب، واجعلنا في صحائف معلمينا. وأنت أيها المعلم قل اللهم اجعل جميع أبنائي في هذا العام في صحيفتي يوم ألقاك يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، نسأل الله أن يحفظ أبنائنا ويحفظ كل يا رب العالمين، نسأل الله أن يحفظ كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض. وشكرا لك يا ابنتي على هذه الاستضافة.
1: اللهم آمين، ونسأل الله أن يحفظ أبناءنا ويبارك جهدهم، وأن يوفق معلمينا ومعلماتنا في أداء رسالتهم. كل الشكر لكم فضيلة الدكتور عمر الخطيب على هذا الكلام الطيب، مساعد الأمين العام سابقا في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. شكرا لكم دكتور.
0: شكرا لكم يعني، جزاكم الله خير الجزاء.

0: إلى هنا أيها الأحبة نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكر لكم حسن استماعكم، كما نشكر الزميل شادي الزيادين الذي رافقنا من الهندسة الإذاعية. لكم مني ولا أبو خضر أطيب الأمنيات، إلى أن نلقاكم بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق أسرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنالك الولاية.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع إعادة لدرس الجمعة الديني من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، الذي ألقاه فضيلة الشيخ جعفر الكساس به.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الكريم المنان، صاحب الفضل والإنعام، خلق الإنسان علمه البيان، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

وزدنا فيك علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، حديثي إليكم في هذه اللحظات المشرقة من يوم الجمعة عن خلق من الأخلاق الإسلامية إذا تحلى بها العبد المسلم كفاه الله وأغناه الله ووقاه الله وأعزه الله وأسعد قلبه الله عز وجل. فهل عرفتم ما هذا الخلق؟ إنه خلق التوكل على الله، فالتوكل على الله عز وجل هو مفتاح الفرج. التوكل على الله هو مفتاح الفرج، وهو سبب من أسباب النجاح والفلاح والرشاد والتوفيق والسداد. ولكن أيها الإخوة الأحبة، ما معنى التوكل على الله؟ الإنسان في هذه الدنيا وهي دار الابتلاء يتعرض إلى المصائب وإلى المحن وإلى الشدائد، فالإنسان في هذه الساعات يبحث عن مخرج. فمن هذه المخارج التي تقي الإنسان من هذه المكاره اللجوء إلى الله والتوكل على الله. فمعنى التوكل على الله تفويض العبد أموره إلى الله عز وجل، والتسليم لقضاء الله عز وجل، التسليم الكامل لقضاء الله، والرضا عن الله بأن يقول لسانه وقلبه: اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وتدبيري، وألتجئ إلى حولك وقوتك وتدبيرك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى إلي. فالإنسان المسلم يفوض أمره إلى الله عز وجل. هذا معنى من معاني التوكل على الله عز وجل. ولا يتحقق للإنسان المسلم التوكل على الله في ساعات الشدة إلا إذا كان قلبه معلق بالله، عامر بالإيمان، لقول الله تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فبدأ الله عز وجل بإثبات الربوبية ثم الألوهية في قلب الإنسان المسلم، ثم أمره بالتوكل على الله، ثم أمره بالتوكل على الله. من معاني التوكل على الله أيها الإخوة الأحبة يقين القلب بأن الأمور كلها بيد الله، فالله هو النافع وهو الضار. الله عز وجل قل: إن الأمر كله لله، قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته لابن عباس قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. فيا إخوة الإيمان، التوكل على الله عز وجل لا ينافي الأخذ بالأسباب، لا ينافي. فالقرآن الكريم وهو دستور العمل قد ربط التوكل على الله عز وجل بالعمل. فمن الآيات التي تحث على الأخذ بالأسباب قول الله عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإليه النشور، الله عز وجل قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له الدواء. وها هو رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويسأله: يا رسول الله، أرسل ناقتي وأتوكل، أي أبعث ناقتي إلى المرعى وأتوكل على الله في أن يحفظها من أن لا تأكل زروع الآخرين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اعقل وتوكل، أي اربطها بحبل وشد

0: دها بحبل ثم توكل على الله عز وجل. فيا إخوة الإيمان، الذي يتوكل على الله عز وجل لا يحمل همًا لضيق الحال ولضيق الرزق، لا يحمل في قلبه همًا للرزق، لأنه يوقن بوعد الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الإنسان المريض عندما يمرض، هذا الإنسان لا يحمل همًا للمرض، لأنه يعي ويعلم ويوقن بأن الكاشف لهذا المرض هو الله عز وجل، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والله عز وجل يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الإنسان المسلم إذا حل ونزل به الكرب والشدة فإنه لا يحمل في قلبه همًا، لأنه يوقن بوعد الله عز وجل: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لأن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ومن ثمرات التوكل على الله عز وجل أنها دليل على صدق إيمان العبد. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من ثمرات التوكل أنها سبب من أسباب محبة الله للعبد. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. من أسباب دخول الجنة، 70 يدخلون الجنة من أمتي بغير حساب. من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يا إخوة الإيمان، من ثمرات التوكل على الله أن الله عز وجل يكفيك ما أهمك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. والله تعالى يقول: أليس الله بكاف عبده؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الشعور بالعزة، الشعور بالنشوة والحيوية والقوة والنشاط والافتخار عندما تلجأ إلى الله وتتوكل عليه وتفوض أمرك إلى الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. جاء بعد كلمة التوكل عزيز، أي بأن الإنسان إذا توكل على الله أعزه الله. والله عز وجل أيها الإخوة الأحبة في آيات كثر يحث على التوكل على الله. ومن ثمرات التوكل على الله عز وجل أن الإنسان المسلم يشعر بالطمأنينة والأنس والسعادة والسكينة. فإذا ما تعرض الإنسان لأي مصاب في هذه الحياة الدنيا فإنه لا يصاب بالانهيار النفسي ولا بالانهيار العصبي، لا يصاب. فيا إخوة الإيمان، من ثمرات التوكل على الله عز وجل، الله عز وجل يحفظ الإنسان المسلم، يحفظه ويحفظ أهل بيته وولده. فسيدنا يعقوب يقول: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. جعلنا الله وإياكم من المتوكلين على الله، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان إلى إعادة لدرس الجمعة الديني من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، الذي ألقاه فضيلة الشيخ جعفر الكساسبه.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة المباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

0: صدق الله العظيم. تقبل الله منكم جميعا.
1: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير،

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا حياكم الله، أهلا بكم في هذه الدقائق المشرفة بشرف الحديث عن سيد البشرية صلى الله عليه وسلم في برنامج أذن خير، فأهلا بكم.

0: أخوتي الكرام، اليوم وفي الجزء الثاني من الحديث عن السماء والقمر ومخلوقات الكون التي سخرت لرسالة التوحيد لسيد البشرية صلى الله عليه وسلم، اليوم سننظر إلى القمر الذي ألفه أهل مكة في لياليهم واعتادوا أن يروه يسير في مداره، حتى جاءت ليلة غيرت كل شيء، ليلة لم يتغير فيها القمر فحسب، بل انكشفت فيها حقيقة القلوب. فمن الناس من رأى الآية وازداد إيمانا، ومنهم من رآها فازداد كفرا وعنادا. فما قصة تلك الليلة؟ وماذا تخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا تخبرنا عنا نحن بعد 14 قرنا؟ هذا ما سنقف عنده مستمعين اليوم في هذا اللقاء الطيب والذي يجمعنا مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور طارق الخوالدة، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله دكتور طارق.
1: حياكم الله، بارك الله فيكم.
0: كنا قد انتهينا دكتور طارق في حلقتنا السابقة عند الحديث عن انشقاق القمر، انشق القمر، لكن لم يؤمنوا، رأوا الآية ثم قالوا سحر مستمر. كيف يصل الإنسان يا دكتور إلى هذه المرحلة؟ هل المشكلة تكون دائما في نظرتنا إلى الحق أم في استعداد القلب لقبوله؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على هدي مقتدى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد، بداية أشكر إذاعة القرآن الكريم والأختنا على هذا البرنامج القيم النافع بإذن الله سبحانه وتعالى. ما زلنا نتحدث عن حادثة عظيمة ومعجزة من معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقلنا في الحلقة السابقة أن هذه المعجزة جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم بناء على طلب أهل مكة منه الدليل على صدق نبوته.
0: نعم.
1: فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا المخلوق الكوني القمر، وقلنا في الحلقة السابقة أن هناك ارتباط وهناك علاقة وثيقة بين الإنسان وبين القمر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت لهم بالدليل على صحة ما جاء به عليه الصلاة والسلام مما ألفه الناس ومما تعاملوا معه.
0: نعم.
1: وحدثت الحادثة أمام أعينهم ورأوا ذلك بأبصارهم، ولكنهم بدل أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصدقوا نبوته أنكروا وازدادوا عنادا، بل واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بعكس ما كان يتصف به، كان يعرف الصادق والأمين والمصلح، الإنسان العاقل.
0: نعم.
1: الإنسان الراكز بلغتنا اليوم. الآن تحول بنظرهم وبكلامهم وبادعائهم إلى إنسان آخر،
0: حاشا
1: وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بحاجة إلى من يشهد له، فقد زكاه الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ولكن لماذا أنكروا؟ قلنا عنادا وكفرا بنبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا طلبوا هذا الدليل؟ من باب التعجيز. لماذا لم يؤمنوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لهم الخير وهم أرادوا لأنفسهم غير ذلك. هو أراد لهم الخير، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والأصل في هؤلاء كون النبي صلى الله عليه وسلم ولد بينهم وعاش معهم وترعرع في بلادهم وعرفوا نسبه وحسبه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، الأصل أن يؤمنوا به. لكن المشكلة وين؟ المشكلة عند الإنسان نفسه، عندك أنت.
0: نعم.
1: أنت لا تريد هذا الخير. ونريد أن نضرب أمثلة وقصص كيف أن هناك من الناس لم يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلسوا معه ولم يعايشوه، ولكنهم آمنوا به، ومن عاش معه وآلفه وعرفه وعرف أصله بقي على عناده لأنه لا يريد ذلك.
0: نعم.
1: لذلك الله عز وجل يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، خطين تحت من يشاء. هل هو باختيار الله عز وجل أم باختيار الإنسان؟ يعني الله عز وجل هو الذي يختار؟ لا، قال من أراد الهداية هداه الله، ومن أراد العناد والكفر أبقاه الله عز وجل، وذلك أهلك على هذه حال.
0: إن هديناه النجدين.
1: أبو جهل من الذين عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام،
1: ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان من أعند المعاندين ومن أكثر المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، عليه الصلاة والسلام.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أسلوبا إلا واتبعه معه بالكلام الطيب، بالاسم كان يقول أبو جهل، ويقول لي يا أبا الحكم، وكان يدعوه في اليوم أكثر من مرة، حتى في بعض الروايات أنه قال له سأشهد لك أمام ربك أنك دعوتني، معنى الكلام. وبقي على هذا الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم قتل في غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة، بمعنى أنه حوالي 15 سنة.
0: نعم.
1: وهو يعيش الدعوة، ولكنه لم يهيئ نفسه للدخول في الإسلام.
0: سبحان الله.
1: نعرف بعض الأسباب، ولكن هناك كثير من الأسباب مخفية. نعرف من الأسباب أنه لا يريد من بني هاشم أن يكون منهم نبي، كما تحدثنا في الحلقة السابقة. إذا قالوا منا نبي، فمن أين نأتي بنبي؟ الأمر الثاني والسبب الثاني أنه لا يريد أن يجلس مع بسطاء الناس.
0: الكبر إذا.
1: إنه أنا كنت زعيم قومي ولا أجلس إلا مع علية القوم وكبار القوم، الآن أجلس مع بلال وأجلس مع صهيب وأجلس مع عمار وأجلس

0: اسمع فلان رضي الله تعالى عنهم فهم أكرم
1: نعم
0: وأجل وأرفع عند الله عز وجل منهم
1: عليهم رضوان الله.
0: رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الكبر
1: نعم
0: منعه لأنه لم يهيئ نفسه للهداية والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فأبقاه الله عز وجل على هذه وأهلكه على هذه الحال. وقس على ذلك الكثير من زعماء قريش.
1: نعم
0: نذهب إلى قصة أخرى، كيف أن الإنسان عندما يهيئ نفسه. صحابي جليل اسمه الطفيل ابن عمرو الدوسي، هذا زعيم قبيلة الدوس من اليمن.
1: نعم
0: والدوس قبيلة كبيرة وعظيمة
1: وعريقة. نعم
0: معروفة. جاء يوما إلى مكة ليعتمر. لما دخل على مكة، طبعا مكة مجهز مجموعة من الناس، هؤلاء يستقبلون الحجاج والمعتمرين وغيرهم وبحذرهم من النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم
0: يعني أبو لهب كان يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الحجاج الذين يأتون إلى مكة.
1: نعم
0: يدعوهم إلى الإسلام ويعرض نفسه وهو يكذب، هذا ابن أخي، هذا كذاب، هذا ساحر، هذا مجنون، هذا هذا هذا. في جماعة هذول جاهزين لا استقبال الناس في مكة.
1: نعم.
0: مع تحذيرهم من النبي صلى الله عليه وسلم، بيحذرهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل مكة استقبله أهلها ثم قالوا له إياك أن تسمع من محمد
1: عليه صلى الله عليه وسلم.
0: مين هذا محمد؟ قالوا هذا يدعي النبوة وهذا ساحر وهذا يفرق وهذا وهذا. يقول الطفيل رضي الله تعالى عنه من كثرة ما حذروني منه جئت الكرسي في القطن ووضعته في إذني وطفت حول البيت وأنا في الطواف أقول ويلك أو ويحك يا طفيل، لماذا لا تسمع منه؟ اسمع من هذا الرجل وتيقن وتأكد من كلامي ثم بعد ذلك تصرف. قدر يعني بحدث نفسه.
1: نعم.
0: هو بحدث نفسي على هذا الكلام. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، طبعا يقرأ بصوت منخفض.
1: نعم.
0: قال فأزلت القطن من أذني وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه
0: فسألته فأجابني أنا نبي وأنا أسمعني مما عندك، فقرأ علي آيات من القرآن الكريم. قال لما سمعتها اقشعر بدني، صار عنده إيش؟ قابلية.
1: نعم
0: الكلام مباشرة وين راح؟ القلب.
1: نعم
0: لذلك العمى ليس عمل بصر.
1: نعم هو عمل بصيرة
0: القلب.
1: نعم
0: فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. عمل القلب هو الخطير. كم من ضرير، كم من فاقد للبصر عالم وانتفع به الناس.
1: نعم
0: ونفع الناس وهو لا يرى. وعندنا أئمة الله يجزاه خير حفظت القرآن الكريم، حرمهم الله عز وجل هذه النعمة، ونسأل الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناتهم
1: إن شاء الله.
0: إذن العمل ليس عمل بصر وإنما عمل قلب. هذا مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم سنوات ويعرفه قبل البعثة ويعرفه بعد البعثة ولكن قلبه أعمى فمات على الكفر. الطفيل بن عمرو جاء وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أثر فيه وأخذ يحادث ويناقش النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام.
0: هيئ نفسه يا رسول الله ادعو الله لي، فدعا الله عز وجل ثم عاد إلى اليمن إلى دوس. أول ما بلش بأهله دعا زوجته ودعا والده والدته ثم قوم. يقول يعني رضي الله عنه جئت النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر بثمانين بيتا، ثمانين عيلة، ثمانين دار، دخلوا في الإسلام.
1: نعم
0: طيب شو اللي خلى الطفيل يسلم وهو لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وإنما مجرد جلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان مهيئ حاله،
1: الاستعداد القلبي. نعم
0: استعداد قلبي.
1: نعم
0: استعداد نفسي انه يتقبل الحقيقه. فلما عرف الحقيقه وتثبت من الحقيقه دخل في الاسلام وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى على الاسلام. وتوفي رضي الله تعالى عنه في حروب اليمامه. يقال يعني كما جاء في الروايات انه اشترى ثياب لانسان كان مقتولا فمر من قومه فراوا لباسه عليه قالوا هو الذي قتله فرموه بالسهام فمات رضي الله عنه. المقصد أنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم وبقي على عهده. بنعرف أنه حروب المرتدين واليمامة وغيرها ارتد ناس كثير من المسلمين
1: في خلافة أبي بكر. نعم
0: لكن هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على الإسلام وبقي على الإسلام ومات على الإسلام. إذن هناك فرق بين من يهيئ نفسه لقبول الدعوة وإن لم يشاهد الدليل ولا المعجزة.
1: إذن نحن هنا نتحدث عن معركة الوعي يا دكتور، يعني حتى لو أسقطنا هذا الوضع على مصطلحاتنا الحالية على زماننا نحن

0: هنا نتحدث عن معركة وعي، هل أنا أعي هذا الشخص حتى لو لم أكن أراه؟ إذا هو استعداد قلبي، هو فكري، هو منطق، هو اقتناع بالحجة، اقتناع بالمقابل، اقتناع بالمادة التي تكون بين يدي. لذلك يحضرني هنا قول للبوطي رحمه الله، والذي كان يكرر أن الإنسان قد يحجب نفسه عن الحقيقة حتى تصبح الحقيقة مهددة لشهواته ومصالحه، وهذا ما نعيشه اليوم.
1: تحدثنا عن التهيئة،
0: نعم،
1: وقلنا أنه لم يطلب دليل ولم يطلب المعجزة،
0: نعم،
1: وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام،
1: ومات على الإسلام. الآن بعض الناس دليل ما فيه،
0: نعم،
1: المعجزات انتهت بانتهاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
0: صحيح.
1: يعني مجرد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. اليوم أكملت لكم دينكم
0: وأتممت
1: عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لو قارنا بين الأعداد الموجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم،
0: الصلاة والسلام،
1: هل هناك نسبة بينهم؟
0: لا طبعا.
1: في بعض الروايات تقول أنه توفي صلى الله عليه وسلم وكان معه 120 ألف من الصحابة. يا ستي خليهم 150 ألف، خليهم 200 ألف. الآن المسلمين كم عددهم؟
0: 2 مليار.
1: طب كيف آمنوا؟ هل طلبوا معجزات؟ هل طلبوا أدلة؟
0: لا.
1: بالفطرة أيقنوا واقتنعوا بالإسلام فدخلوا في الإسلام. أنا أتحدث عن غير العرب.
0: نعم.
1: أنا أتحدث عن العرب، يعني إحنا انولدنا وأبوي مسلم وأمي مسلمة، بصلوا صلينا صاموا بنصوم معهم أرشدونا للإسلام، لكن غير المسلمين، غير العرب من المسلمين.
0: غير العرب، نعم.
1: طب كيف دخلوا في الإسلام؟ ولا يوجد أدلة يعني جديدة، ولا يوجد معجزات. دخلوا لأنهم هم بهيئتهم.
0: هي معركة الوعي، نعم.
1: لذلك أغلب من يدخل من غير العرب هم علماءهم وأحبارهم، لأنهم قرأوا التوراة وقرأوا الإنجيل وقرأوا القرآن وميزوا بين الصحيح.
0: إنما يخشى الله من عباده
1: العلماء.
0: نعم.
1: جزاك الله خير. الآن هل كل من على الأرض وفي الكرة الأرضية هم مسلمون؟
0: لا.
1: لا. وفي عرب غير مسلمين.
0: نعم.
1: طيب لماذا؟ كما تفضلتي، لأن الدين يتعارض مع مصالحهم.
0: نعم.
1: مع شهواتهم. مع رغباتهم، مع ما تريد النفس. والله الإسلام مطلوب مني أصوم رمضان، وخاصة لما يجي رمضان بالصيف الصيام 16 ساعة وحمل. والله ما ما ما ما بتضبط معي هذا، ما بتضبط معي. بدي ياني أقوم على صلاة الفجر في شهر واحد شهر اثنين أتوظف في مية باردة، ما بتضبط معي. عارض شهوته وعارض هواه. لذلك هؤلاء هم لم ينكروا الإسلام، بعضهم لم ينكر الإسلام، ولكن ليش ما بصلي؟ ليش ما بصوم؟ ليش ما بتآمن؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ هل هو طلب دليل؟
0: لا.
1: هل هو طلب معجزة؟
0: لا.
1: بالعكس، بعضهم بآمن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا؟ لأنه يعارض ولا يوافق هواه.
0: جميل.
1: فهؤلاء هم المحرومون. هم من حرموا أنفسهم هذه النعمة. لو سألنا سؤال، هل وصل الدين إلينا بهذه السهولة؟
0: أكيد لا.
1: تحدثنا عن مناسبة الهجرة وكيف أن لها الأثر الواضح والكبير في نشر الإسلام خارج الجزيرة العربية.
0: نعم.
1: فقلنا ما قاله العلماء، لولا الهجرة ما كانت المدينة، ولولا الهجرة ما كانت دمشق، ولولا الهجرة ما كانت بغداد، ولولا الهجرة ما وصل الإسلام إلينا. لولا الهجرة يعني لو بقي الإسلام في مكة،
0: بقي محصور
1: في مكة.
0: نعم.
1: لا يستطيعون أن يجاهروا بدينهم، ولا أن ينشروا دعوتهم، ولا أن يخرجوا خارج مكة، ولا ولا ولا. والمشكلة أن هؤلاء الذين يعاندون وهؤلاء الذين يعارضون هذا الدين يتكاثرون، فيبقى هذا التحدي لا ما شاء الله. لكن بعد الهجرة لأن انتشر الإسلام.
0: نعم.
1: فلذلك هذا الإسلام ما وصل إلينا بكل سهولة. ضحوا بأنفسهم، بأرواحهم، بأموالهم، ببلادهم، بأوطانهم، بأغلى ما يملكون. لو سألنا سيدنا زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في الكرك في مؤتة، ما الذي جاء بكم إلى هذا المكان؟ هل هو استثمار؟ ليش الدين؟
0: نعم.
1: نسأل الحارث بن عمير الأزدي عندنا في الطفيلة، ما الذي جاء بك؟ استثمار؟
0: نعم.
1: رسالة وقتل. الغور عندنا كم فيه من مقامات الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا الدين بده تضحية، هذا الدين بده ثبات، هذا الدين بده تقوية. تقوي روحك، تقوي إيمانك، تقوي عقيدتك. فالآن

0: أكثر الناس الذين لا يتعاملون مع الدين أو لا يدخلون الدين أو يعارضون الدين أو يشككون في الدين أو يطعنون في الدين، هؤلاء لأن الدين يعارض مصالحهم ولا يوافق شهواتهم. ولم يكن الدين يوما عارضا، ولم يكن الدين معارضا، ولم يكن الدين عائقا في حياة الإنسان، وإنما يصحح المسار. وقارن بين قبل البعثة وبعد البعثة. سيدنا جعفر لما راح على الحبشي ماذا قال النجاشي؟ نحن قوم كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونؤذي البنات ونقطع الطريق، وصفات كلها هذه يعني بنظرنا سيئة. لكن لما جاء الإسلام صحح المفهوم وصحح العقيدة وصحح الطريق وصحح، فأصبح هذه الأشياء كلها في غابر الزمان وجاء بأعمال أخرى. نحن لا ننكر على الجاهلية أنه والله كل أعمالهم سيئة، لا
1: أكيد. نعم،
0: النبي صلى الله عليه وسلم قال شهدت مع بني عمومتي حلفا، اللي هو بين قوسين حلف الفضول.
1: نعم،
0: على ماذا ينص؟ نصرة المظلوم، تأمين الخائف، إكرام الضيف.
1: نعم،
0: لو دعيت له بعد الإسلام لأجبت.
1: سبحان
0: لو دعيت له بعد الإسلام
1: لأجبت.
0: حث عليه الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لأتمم معنى ذلك أنه في شيء مؤسس،
1: كان شيء مؤسس،
0: شيء مؤسس، يعني شيء قديم بتمم عليه من هذه الأخلاق.
1: نعم،
0: فنهاية الكلام يعني عن الموضوع أو هذا أن هذا الدين واضح وطريقه صحيح. الخلل وين؟
1: الإنسان.
0: عند الإنسان.
1: نعم،
0: هيأت نفسك تتعامل مع الدين بطرق صحيحة.
1: نعم،
0: سليمة إلى خير الدنيا والآخرة. وآيات كثيرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
1: نعم،
0: ثم يتحدث الله عز وجل عن الجواز.
1: نعم،
0: لا والله أنت بدك الدين يوافق هواك، وبدك الدين يمشي مع رغباتك،
1: وبدك الآخرة،
0: أنت اللي تمشي الدين على طريقتك الخاصة. هذا لا يمكن أن يحدث إلى يوم القيامة.
1: نعم، إذن هنالك فرق بين من جعل همه الآخرة ومن جعل الدنيا بين عينيه وجعل همه للدنيا. بارك الله فيكم الدكتور طارق. أذهب الآن إلى مداخلة في حديث عن سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. في ظل هذه الأحداث يا دكتور، نود أن نعود إلى القلب. كيف كان قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ماذا كان يقول لربه؟ قلة قليلة حوله، صناديد قريش يطلب ولا يؤمن. نريد أن تضعنا في صورة الحالة التي كان عليها رسول الله، في الألم الحزن الذي كان يتملق قلبه وهو يرى أن الناس ترمي بنفسها بالشرك بالكفر وبعدم الإيمان.
0: أختي الكريمة، الرسالة شيء عظيم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال
1: فأشفقنا منها،
0: فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها. نعم، الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
1: نعم،
0: فالله عز وجل عندما يصطفي إنسانا كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون نبيا ورسولا، لا بد أن يتهيأ هذا الإنسان لهذه المهمة. نرجع للهجرة وكيف أنها يعني كانت تهيئ النبي صلى الله عليه وسلم لأن يتحمل ما تحمله مكة. يعني بعض الناس مثلا يقول لك والله ما بعرف كيف النبي صلى الله عليه وسلم تحمل في مكة سب وشتم وإذاء، طعن في شخصه الكريم والشريف، طعن في أهله، والأكبر والأعظم من ذلك إيذاؤهم لأصحابه. يعني كأنه بيقول لك إيش؟ إنه أنت السبب في قتل سمية رضي الله عنها، في تعذيب عمار، في موت ياسر، في تعذيب بلال، في تعذيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا أذى نفسي عظيم.
1: صحيح،
0: لذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنه كان لصدر النبي صلى الله عليه وسلم أزيز، يعني صوت.
1: نعم،
0: أزيز المرجل، المي اللي تغلي لها صوت خضره. طيب من شو السبب؟
1: هو يبكي.
0: استثمار يعني؟ عنده شركات خسرت ولا عنده أموال؟ لا،
1: عليه الصلاة والسلام
0: على الناس. وكان صلى الله عليه وسلم يضرب، وكان يؤذى، وكان يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. طيب مين هيئ على الموضوع؟ إنما الله عز وجل هيئ منذ بداية الدعوة. ولكن عندما نزلت عليه الرسالة وبعث عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأخبرها بالحدث. بعد أن هدأ روعه ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، وهذا رجل قرأ الكتب السابقة.
1: نعم،
0: وعرف حياة الأنبياء. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالحدث وما حدث معه، قال ما أراه إلا الناموس الذي أنزل على موسى. هم يقول عن الوحي ناموس.
1: نعم،
0: يعني إنك نبي.

0: حدثه ثم قال: وددت لو أني معك حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء رجل بما جئت به إلا أخرجه
1: وأخرجه
0: قومه،
1: قوم
0: إلا عدو أخرجه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مهيئ من بداية الدعوة أنه رايح يكون في إيش؟ في معاندة، في معارضة، ورايح يكون في أساليب متنوعة في صد الدعوة، سواء كان بشخص النبي صلى الله عليه وسلم أو بأصحابه رضي الله تعالى عنهم. وقلنا أنه الإنسان يعني مثلا في حياتنا اليوم ممكن مثلا أني أتحمل على نفسي، يعني واجهت إنسان ممكن غلط علي، ممكن سبني، ممكن ضربت أنا وياه، بتحمل بتنازل. لكن أنه الأمر هذا يحدث مع ابني، ليش؟ لأنه ابني ما أجى علي إلا هو إيش؟ معتبرني أنا سنده، أنا ظهره، أنا الداعم له. فالإنسان قد يتخلى عن شيء لنفسه ولكن لا يتخلى عن شيء لشخص آخر. فالنبي كان يتحمل الأذى إذا وقع على نفسه، ولكنه كان يتأذى إذا وقع على أصحابه.
1: سبحان
0: الله، لما يشوف أصحابه قاعدين يتعذبوا، لما يشوف أصحابه قاعدين يقتلوا، بيموتوا، يحبسوا، يقيدوا، بتأذى النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: لذلك كان عليه الصلاة والسلام يرفع من معنوياتهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم
1: الجنة.
0: هل تأذى؟ نعم كان يتأذى. كان قلبه مليء بالهموم والغموم، كان مليء صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد من السير على هذه الطريق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد أن مكة لا تصلح لبقاء المسلمين فيها، أخذ يبحث عن مكان آخر. هل هو يريده لنفسه؟ لا، هو يريده لمن؟ لأصحابه، يريده للدعوة، يريده للإسلام، يريد أن ينشر الإسلام. ذهب إلى الطائف لعله يجد عندهم النصرة، المؤازرة، لكنه وجد غير ذلك.
1: نعم،
0: وكلنا يعرف القصة: ضربوه وسبوه وشتموه وآذموه وأدموا قدميه الشريفتين، وتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء المعروف:
1: نعم،
0: أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى آخر الحديث. نزلت عليه النصرة، نزل عليه جبريل السلام معه ملك الجبال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلين عظيمين في مكة. قال: لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله ومن يوحد الله، وخرج
1: عليه الصلاة
0: والسلام. عكرمة من صلب أبي جهر، خالد رضي الله عنه من صلب الوليد بن المغيرة، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ممن حملوا الرسالة وممن جاهدوا في الله ومنهم من نشروا الإسلام. لم يجد هنا، ذهب إلى رجع إلى مكة، ثم حثهم على الهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. كل هذا تخطيط من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينجو بهؤلاء، لأنه هو الذي دعاهم الإسلام وهم الذين اتبعوا، إذن هو السبب. فهو يبحث لهم عن مكان، يعني بمعنى آخر كانوا نسي نفس النبي عليه الصلاة والسلام، هو ويريد المكان الآمن لأصحابه رضي الله تعالى عنهم. بقوا في الحبشة، ثم بعد ذلك توجه إلى المدينة.
1: إلى المدينة، نعم.
0: وهاجر الصحابة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي عليه الصلاة والسلام إلى فترة يعني ليست بنهينة، ثم تبعهم النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يهمه أمر المسلمين، وكان يشغل نفسه عليهم، وكان قلبه مهموم على أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى وصلوا إلى المدينة وهناك ارتاح النبي صلى الله عليه وسلم. أقل ما فيها، ما في تعذيب، ما في قتل. الآن هناك من يحميه، هناك من ينصره. بيعة العقبة الأولى دخلوا في الإسلام، بيعة العقبة الثانية كانوا هناك عهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحموه وين؟
1: في المدينة،
0: داخل المدينة.
1: نعم،
0: داخل المدينة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما توجه إلى المدينة إلا بعد أن أخذ العهود والمواثيق من الأوس والخزرج على حمايته داخل المدينة. هو هذا الذي يبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن ينقذ هؤلاء، لأنه همه الأول والأخير في الليل والنهار هو كيف يخرج هؤلاء من هذا المكان الظالم أهله إلى مكان آمن.
1: نعم،
0: إلى مكان آمن.
1: بارك الله فيكم يا دكتور.
0: الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المدينة وهاجر المدينة في السنة الثانية للهجرة، حدثت غزوة بدر. طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة أنهم يتكلموا، أشيروا علي أيها القوم؟ فقام المهاجرون،
1: نعم،
0: سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وغيره وغيره وغيره، وهو يقول أشيروا علي أيها القوم، حتى قام صحابي جليل سعد بن معاذ رضي الله تعالى، قال: كأنك تعنينا نحن،
1: تعنينا
0: يا رسول
1: نحن
0: الله.
1: من نعم. هم أهل المدينة،
0: الأنصار.
1: الأنصار، نعم،
0: الأوس والخزرج. ليش يا رسول الله؟ ليش أنت

0: تعنينا، لأن الميثاق والعهود اللي أخذها عليهم في مكة حمايته داخل المدينة، طب خارج المدينة بدأ تجديد.
1: نعم.
0: ثم قام سعد رضي الله عنه وتكلم الكلام المعروف، آمنا بك واتبعناك وصدقناك وفديناك لو خذت بنا هذا البحر خذناه معك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان همه الأول كيف أنه ينجو بهؤلاء وكيف أنه يهيئ لهم الأرض التي ستكون هي منطلق الدعوة الإسلامية. وبالفعل من المدينة انطلق الإسلام وشمل الجزيرة وغير الجزيرة.
1: نعم.
0: حتى وصل إلى ما وصل إليه الإسلام الآن.
1: نعم، بارك الله فيكم. إذن بناء على ما بينت ووضحت فضيلة الدكتور طارق، المعجزات وحدها لا تصنع الإيمان، من هنا نعرف أنه لما آمن أبو بكر ولم يؤمن أبو جهل، فكان هنالك فرق بين قلب يبحث عن القلب عن الحق وقلب يبحث عن الانتصار لنفسه. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله كثيرا ما كان يكرر أن أعظم معجزة ليست أن ترى الآية الخارقة، بل أن يتحول قلب الإنسان من الغفلة إلى الهداية. لو أسقطنا هذا الكلام على وقتنا الحالي، ماذا تقول يا دكتور ونحن نرى هذه الآيات أمامنا ونحن نرى هذا الإسلام وقد انتشر، ولكن هنالك من يعود ويشكك بين الفينة والأخرى بكل أحداث كثيرة في هذا الإسلام العظيم؟
0: نحن رأينا الإسلام ولم نرى من أوصلوا لنا الإسلام.
1: يعني
0: في واحد منا شاف النبي عليه الصلاة والسلام؟
1: عليه الصلاة والسلام لا.
0: طب في واحد منا شاف صحابي؟ لا. شاف تابعي؟ لا. تابعي التابعي؟ لا. طب كيف دخلنا في الإسلام؟
1: قصصهم وأخلاقهم.
0: قناع؟
1: نعم.
0: إذن نحن آمنا بالإسلام من غير معجزات. من غير معجزات.
1: نعم.
0: ولا دلال، ولا في اصلا مسلم اليوم بيقول لك اعطيني الدليل على الاسلام.
1: إطلاقا.
0: احنا اليوم قاعدين بننشر احكام الاسلام.
1: نعم.
0: بنعلم الناس كيف يصلوا، بنعلم الناس كيف يصوموا، بنعلم الناس كيف يحجوا، بنعلم الناس كيف يتعاملوا، بنقول لهم هذا حلال وهذا حرام. ما عمر واحد قال لي طب اعطيني معجزه على صحه الاسلام. ولا عمر واحد ادعى انه هناك معجزه، وان المعجزات انتهت. الان الناس بين قلبين، مطمئن وغافل.
1: نعم.
0: مطمئن
1: وغافل.
0: طب القلب المطمئن هو الذي اطمأن إلى أمر الله سبحانه وتعالى، آية، حديث، قصة زادته إيمانا. وإن صحت الرواية والقصة عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه كان يعني بداية حياته، خلينا نقول بلغة اليوم، منحرف بعيد عن الدين. في يوم من الأيام راح بده يسرق بيت، فسمع صاحب البيت يقرأ: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. تخيل أنه واحد رايح يسرق سمع هالآية، أصبح من كبار العلماء، لا تخلو جلسة أو محاضرة أو ما شابه إلا ويقول. قال عبد الله المبارك رحمه الله أن هذا قلب مطمئن، لا طلب دليل ولا طلب معجزة ولا قابل إمام أو عالم، ولم يحسن، سمع آية فأدخلته في الإسلام وأدخلت الإيمان في قلبه وأصبح من كبار العلماء وأصبح من كبار المجاهدين في سبيل الله. آية،
1: سبحان الله.
0: هذا قلب مهيأ. طب قلب غافل. الآن مثلا بتلاقي إنسان في أسرة مسلمة، وربما يكون أبوه ما شاء الله من داعي أو من الناس الملتزمين أو كذا، لكنه يسير على طريق منحرف وربما يموت على ذلك. ماذا نقول عن هؤلاء؟ قلوبهم غافلة.
1: نعم.
0: قلوبهم غافلة. هو لا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى برهان ولا يحتاج إلى معجزة، ولكن هذا القلب صاحبه لم يهيئه لاستقبال الإسلام، لذلك بقي غافل إلى يومنا هذا. أشياء كثيرة من الدنيا تلهيهم عن دين الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: ربما مسلسل، ربما مباراة، ربما جلسة في أحد المجالس ويسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وكأن الأمر لا يعنيه. ما السبب؟ مسلم يقول لك لا إله إلا محمد رسول الله، لكن قلب غافل بعيد عن طاعة الله عز وجل.
1: نعم.
0: لذلك مما قرأنا يعني عن رجل أو عالم أو ما شابه ذلك ذاهب إلى المسجد، فمر على إنسان سلم عليه: إلى أين؟ قال: إلى المسجد.

0: قال لم يؤذن بعد، لم يؤذن بعد. قال له إنما الأذان للغافلين، إنما
1: الله،
0: الأذان
1: لا إله إلا الله.
0: للغافلين. هذا قلب معلق بالمساجد. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد. إيش معنى معلق بالمساجد؟ معلق المساجد أنه لا يغفل عن أداء صلاة الجماعة، وجلست
1: لا.
0: تستمع الذكر. بمعنى آخر، أنت إذا طلع الإمام وقال السلام عليكم ورحمة الله، الملائكة شو مالها؟ بتسكر السجلات وتسمع الذكر.
1: نعم.
0: بينما بعض الناس بيجي قبل الأذان نص ساعة، بيقرأ قرآن، بيقرأ سورة الكهف، بجهز حاله، بأخذ موقع متقدم في الصفوف. وبعض المساجد فيها دروس قبل لا لا لا لا الأذان وقبل الخطبة، بيستمع إلى الدرس وغيره وغيره. طب هذا إنسان وهذا إنسان، هذا مسلم وهذا مسلم، هذا له قلب وهذا القلب، لماذا هذا تحرك بهذه الفترة السابقة والمسبقة، ولماذا هذا تأخر؟ قلب مطمئن وقلب غافل.
1: نعم.
0: والإطمئنان يحث على المبادرة، والغفلة تؤخر القلب، وبالتالي تؤخر الإنسان عن المبادرة والإسراع إلى الأعمال الصالحة.
1: نعم، بارك الله فيكم. إذن هذه النفوس المطمئنة أو الغافلة هي التي تكشف المواقف الكبرى من في الإنسان، فهنالك الحدث نفسه، ولكن هذا الحدث يكون هداية عند إنسان وضلال عند آخر. فنستنتج أن المعجزات لا تنشئ القلوب بل تكشف ما فيها، في قوله تعالى بل ران على قلوبهم. كيف كان صبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو بين فريقين دكتور طارق، يحاجج يهدي يفسر؟ ما هي كمية الرحمة والصبر والتحمل لديه؟ من هنا نأتي إلى ختام الحلقة في سؤال جوهري، ماذا تقول للداعية في زماننا؟ نحن هنا لا نتحدث عن معجزات، ولكننا ما زلنا نحاول أن نعيد المسلم نفسه إلى طريق الحق في ظل هذه الحياة والتي كثر فيها مدخلات غريبة على ديننا وفطرتنا. تفضل.
0: تحدثنا في جزئية من هذا الموضوع عن
1: نعم.
0: تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة.
1: نعم.
0: معنى أن الله عز وجل هيأه، أي أنك يا رسول الله ستواجه الصعوبات والمعوقات والمشكلات، وتواجه، ولكن تعاملك معها مبني على الرحمة وعلى الرأفة حتى مع الكفار. ولذلك لو نظرنا إلى حياة النبي وإلى سيرته صلى الله عليه وسلم، لم يقتل في مدة الدعوة 23 سنة إلا رجلا واحد.
1: نعم.
0: واحد، اللي هو أمية بن خلف.
1: نعم.
0: هذا كان يهدد النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد إن لقيت خارج مكة لأقتلنك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إني قاتلك إن شاء الله. شوف الإيذاء، كمية الإيذاء، المواجهات، الأساليب اللي اتبعها المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقف بين همين، هم الدعوة وهم الصحابة الذين يعذبون.
1: نعم.
0: بده يتعامل مع الكفار وتعامل مع المسلمين، ولم يثبت أنه قتل إنسانا في غزوة أحد. تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في حربه، فجاءت هنا بين الخوذة وبين الدرع.
1: نعم.
0: يعني جرح بسيط، حتى وهو ينازع ويقول قتلني محمد، أصحابه يقول لي يعني الجرح بسيط مش مميت، ومات من هذه الضربة. 23 سنة
1: عليه الصلاة والسلام.
0: إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الناس بعين الرأفة وبعين الرحمة وبعين وبعينين. الآن في عنا الدعاء والعلماء، هم يسيرون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم كما سار الصحابة وما كان سار من جاء بعدهم. من هو القدوة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طب لماذا لم يقل القرآن الكريم قدوة؟ وهل هناك فرق بين القدوة والأسوة؟
1: نعم، فالأسوة أسوة.
0: قال العلماء القدوة في مجال.
1: نعم.
0: هذا قدوتي في الكرم، هذا قدوتي في الصدق، هذا قدوتي في الشجاعة، هذا قدوتي في العلم، مجال. لكن الأسوة
1: في كل شيء.
0: هي التي جمعت جميع المجالات، وهذه لم تكن إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها الداعي بدك تسير على طريق الدعوة، بدك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبدك تتحمل، وبدك تصبر، وبدك تدعو، ولا تغضب، لا

0: انتقد، لا لا لا لا تحكم على الناس، وألا تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: ادعيه مرة ومرتين وثلاث وأربعة وتحمل منه، وبجوز هو يواجهك، وبجوز هو كمان يرفع صوته عليك، وبجوز كذا وبجوز كذا، إذا أنت بدك تمشي على هالطريق. لذلك قال العلماء طريق الدعوة ليست مفروشة بالسجاد الأحمر وبالورود، مفروشة بالمخاطر، مفروشة
1: نعم
0: بالمخاطر.
1: نعم
0: ممكن الإنسان يتعرض للضرب، وممكن الإنسان يتعرض للانتقاد وللسب للشتم، وبجوز القتل.
1: نعم من هنا أتي إلى سؤال تفرع من هذا السؤال، متى يتحول الجدل الفكري إلى مواجهة وجودية؟ أنا هنا أتحدث وأستخدم مصطلحات من زماننا لأننا نريد أن نطبق ونقيس على واقعنا. يعني إذا عدنا لعهد النبوة، لما خافت قريش من الإسلام رغم يقينها بصدق صاحبها؟
0: حدثنا قلنا أن قريش خافت من ذلك لأن الإسلام سينزع منهم السيادة
1: نعم
0: والمكانة، وسيصبحوا كعامة الناس، يجلسون مع عامة الناس، ويأكلون ويشربون مع عامة الناس، وهذا الأمر كان معارض شديدة من قبل كفار قريش.
1: نعم.
0: من الذي آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: عليه الصلاة والسلام.
0: هل هم علية القوم؟ أم وسط القوم؟ أم أدنى القوم؟
1: نعم، الفئة القليلة. نعم.
0: هرقل سأل أبو سفيان، قال من يتبعه؟ هل هم زعماء ولا أدنى؟ قال بل أدنى القوم، فعرف أنه نبي. فهؤلاء اللي بيعتبروا حالهم أسياد، لا يمكن، بلال ما كان يجلس معهم ولا حتى يقرب منهم، الآن أجلس معاه وأسمع منه، وبجوز كمان في سرية أو في حمل يكون هو أمير علي، أو عندما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة كان يؤمر خلفه، يجعل لها أمير، وخلى بلال ووضع ابن مكتوم رضي الله عنه أمير على المدينة. أنت كنت مبارح زعيم واليوم تأتمر؟ إذا منعهم الكبرياء، منعهم العناد، منعهم من هذا الشيء، لذلك عارضوا معارضة شديدة. الآن الفكر الوجودي والمواجهة، دائما وأبدا المواجهة تبدأ بالفكر.
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بفكر، يا ناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا ناس لا تعبدوا الأصنام، هاي كلها أفكار دعوة. الآن لما قريش عجزت عن منع النبي صلى الله عليه وسلم من نشر الإسلام، فكر الإسلام، فكر الإيمان، تحول إلى ويش؟ إلى مواجهة.
1: مواجهة.
0: لذلك مجرد ما وصل إلى المدينة في السنة الأولى، يا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بأسس.
1: نعم.
0: بأسس. في السنة الثانية مباشرة حصلت إيش؟
1: غزوة بدر.
0: غزوة بدر، ليش؟ لماذا؟ هل هو من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستولي على القافلة؟
1: نعم.
0: لما أتت القافلة.
1: نعم.
0: وجاءهم المبلغ أو النذير أو قال لقد نجت القافلة، ارجعوا. لا، هم ما بدهم هذا الشيء، هم يريدون أكبر من ذلك، يريدون أن يقضوا على الإسلام في نظرهم. فقال أبو جهل نرد بدرا ونشرب الخمر وتغني القينات ونذبح الجزور فتسمع بنا العرب وما زالوا يهابوننا.
1: نعم.
0: لما عجزوا عن مواجهة الفكر بالفكر، وعجزوا عن منع المعجزات أو الأدلة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، مباشرة تحولوا إلى مواجهة، فكانت المواجهات بين الحق والباطل. الآن الله عز وجل ينصر الحق ولا ينصر الباطل؟
1: أكيد
0: ينصر الحق.
1: نعم.
0: فكانت الانتصارات هي من حليف المسلمين لأنهم على حق.
1: نعم.
0: وعندنا اليوم نفس الشيء، الآن أنت تناقش أنت واحد، إذا ما قدرت تقنعه بتتحول إلى مشاجرات، وشفنا على هالشاشات، طبعا مش ناحية دينية، من نواحي أخرى، عرفت علي؟ بدايتها هذا فكر، هذا فكر، هذا دليل، هذا دليل، ما أقنعوا بعضهم بضرب بعضهم كاسات المي، وبرفع الطاولة وبضرب بعضهم شلاليت من تحت. هذه عادة، إذا عجز عن المواجهة بفكره يتحول إلى مواجهة مادية أو يدوية أو مشاجرات أو ما شابه ذلك، وستبقى هذه المواجهات بين الحق والباطل إلى قيام الساعة.
1: نعم، بارك الله فيكم. ويبقى السؤال المفتوح لدينا، ماذا يقول انشقاق القمر للإنسان اليوم؟ نترك الإجابة لأنفسكم ونرى ماذا حركت هذه الحادثة في نفس كل مسلم ومؤمن. إخوتي الكرام، لم يبقى من تلك الليلة أثر نراه بأعيننا، ولا بقي أهل مكة الذين وقفوا ينظرون إلى القمر وهو ينشق أمامهم، لكن

0: لكن السؤال الذي تركه هذا المشهد ما زال حيا إلى يومنا هذا، وليس السؤال هل انشق القمر، فقد أخبر الله عن ذلك في كتابه. فالسؤال ماذا يحدث للقلب حين تأتيه آيات الله؟ هل يلين فيؤمن أم يستكبر فيعرض؟ انشق القمر في السماء لسيد البشرية، وأما قلوبنا اليوم فهي بحاجة إلى أن تنشق عنها غشاوة الغفلة وحجب الكبر وأثقال الدنيا. الدكتور طارق الخوالدي، نفع الله بكم، جزيتم خير الجزاء، زادكم الله من فضله ومن علمه، شكرا جزيلا لكم،
1: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم وحياكم الله خيرا.

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة. الشكر موصول للزميل حسن حماد. لكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المشركين. اللهم ما أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم وفق عبدك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
0: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا إلهي لا تذرني تائها في ظلمة الدرب. سألتك نعمة الإيمان في روحي وفي قلبي. مضى

ركبي إليك، مضى ركبي إليك ولم يحد عن سيره ركبي، فكن لي هاديا، هبني الرضا والعون يا ربي، ترفق بي، ترفق بي حنانك، نجني من غمة الكرب. يا إلهي، ما خشعت ولا خضعت لغير سلطانك، زهدت بهذه الدنيا الغرور لنيل إحسانك، صبرت صبرت لعلني يوم اللقاء أحظى بغفرانك، رضيت بما قسمت وما حكمت بعدل ميزانك. إذا ما أظلمت شمسي هداني نور قرآنك. إلهي، قصدتك أنت في السراء والضراء مقصودي، عبدتك أنت وحدك يا بديع الكون معبودي. مددت يدي إليك، مددت يدي إليك، فأنت رب الخير والجود، عطاؤك غير معدود وملكك غير محدود، وليس سوى رضاك علي أمنيتي ومنشودي. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نقدم لحضراتكم الآن تسجيلا لخطبة الجمعة والتي قدمها هذا اليوم الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني من رحاب مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، لا يكشف السوء إلا هو، لا يجيب المضطر سواه، جل شأنه سبحانه في علاه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى تركنا

على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيب الله، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أكرمنا بالتقوى، اللهم أكرمنا بالسداد في أقوالنا وأعمالنا ونياتنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا وارفع درجاتنا واجعلنا من فائزي الدنيا والآخرة مولانا رب العالمين. أما بعد، فها هو شهر ربيع الأول، شهر مولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ها هو يوم مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المحمل بالمعاني والرسائل والبشائر لهذه الأمة، يطل علينا ببشائره وبمعانيه. أبان مولده عن طيب عنصره، يا طيب مبتدأ منه ومختتم. 12/12 من ربيع الأول عام الفيل ولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لنعيش مع الرسالة الكبرى. عام الفيل عام ظن فيه شخص اسمه أبرهة الأشرم أنه قادر على دين الله، وأن يهدم الرمزية المذكرة بدين الله وبتوحيد الله، الرمزية الباقية الكعبة المشرفة. فتوجه بجيشه الجرار وبسلاحه الذي لا يملك العرب أن يقاوموه في ذلك الوقت، بفيلته وعشرات الآلاف من الجند، توجه في ذلك العام إلى الكعبة ليهدمها، إلى الرمزية المذكرة بالتوحيد وبدين الله ليطمسها، كما يظن المتكبرون والمتجبرون والظلمة أنهم قادرون على دين الله وعلى أهله وعلى أوليائه. حتى قام جد النبي صلى الله عليه وسلم السيد عبد المطلب وقال: يا رب، إن العبد يمنع رحله فامنع رحاله. إذا نظر شخص في ذلك الزمان إلى واقع الحال لقال: انتهى المذكر الأخير بالدين الحق، كانت الكعبة وها هي إلى زوال، انتهى الرمز الأخير المذكر بالتوحيد، الكعبة والحج وها هم إلى زوال. هكذا سينظر الإنسان بعين الأسباب الملموسة، الكعبة إلى زوال، الجيوش على أبواب الكعبة، ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى التي تذكرنا بسنته أن يرد الله أبرهة وأن يهزم جيشه وأن يولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في نفس العام، أن يولد مجدد دعوة سيدنا إبراهيم ورافع لواء التوحيد والذي سينشر نور الهداية في البشرية في نفس العام الذي ظن فيه أبرهة أنه قادر على هدم آخر رمزية مذكرة بدين الله. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيراً أبابيل.

ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هي الرسالة التي يجب أن تبقى حاضرة في قلب المؤمن، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. مولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، مولد النور والهداية والرحمة والعزة، إيذان بالنصر والتمكين لهذه الأمة. كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع، فسأله صحابته الكرام: لما تصوم يوم الاثنين يا رسول الله؟ فبين صلى الله عليه وسلم سبب صيامه فقال: هذا يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. لنعلم خاصية هذا اليوم ورسالة هذا اليوم وبركة هذا اليوم ودلالة هذا اليوم، وما ينبغي أن نستحضره في هذا اليوم في ظل ما تعيشه الأمة اليوم، أننا سنبقى خلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنبقى متأسين ملتزمين بأمره وسنته وهديه ومحبته، حتى نلقاه على حوضه الشريف لقاء الأحباب الأوفياء الصادقين بمحبتهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لله أيام فيها ذكرى نصره لأوليائه، رحمته بعباده، قهره لأعدائه. قال الله سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله. أيام الله فيها ذكرى نصره لأوليائه ورحمته لعباده وقهره لأعدائه. نتذكر هذه الأيام مع ذكرى مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي أيها الكرام اشتاق لمن آمن به ولم يره، ونسأل الله أن نكون منهم. النبي أيها الكرام صلى الله عليه وسلم هنالك معيار دقيق لصدق محبته، وهو حسن المتابعة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. زار صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد، البقيع، المقبرة المدينة، ثم قال لأصحابه: وددت أنا رأينا إخواننا. فقال الصحابة الكرام: نحن إخوانك يا رسول الله، ها نحن معك نراك وترانا. قال: أنتم أصحابي. ونسأل الله في هذا اليوم الكريم وفي بيته الكريم أن يمن علينا أن نفوز بهذا الشرف العظيم، وأن نكون ممن شملهم هذا الحب وهذا الشوق. وددت أن رأينا إخواننا. قالوا: نحن إخوانك يا رسول الله. قال: أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون بعدنا، يأتون بعدي، آمنوا بي ولم يروني. في وصف لهم في حديث آخر: أشد أمتي لي حبة. اللهم اجعلنا منهم. أشد أمتي لي حبة، يتمنى أحدهم لو يراني بماله وأهله. في حديث آخر: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. هؤلاء الصادقون في محبتهم، هؤلاء الملتزمون ببيعتهم، هؤلاء المعظمون لقدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بحسن المتابعة وصدق المحبة، بالدفاع عن دينهم وأرضهم ومقدساتهم. وعندما نذكر أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين،

عنا القوم الذين بشر بهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القوم الثابتون على محبته، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة. قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. ونحن نرى أهلنا في القدس وغزة والضفة وكل فلسطين في ثباتهم على محبة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ودفاعهم عن دينهم ومقدساتهم وأرضهم، نرى صدق المحبة وصدق المتابعة، ونرى قوما قامت فيهم بشارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة. نسأل الله أن يعجل نصرهم وأن يمدهم بمدده وفرجه وعونه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله لي ولكم، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله، اللهم اجعلنا من المتقين. ونحن في ذكرى مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يعيش كل واحد منا ذلك المعنى الذي يذكره بموقفنا يوم تعرض أعمالنا على الله، فمنا فائز ووارد على حوض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك المحب الصادق المتابع الصادق الذي عاش معنا الأسوة والمتابعة والمحبة والتعظيم لمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك المستحضر لمعنى الصلاة على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، الركن في صلاتنا، نصلي عليه محبة، نصلي عليه عهدا، نصلي عليه بيعة، نصلي عليه ونحن نعلم أنه ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه صلى الله عليه وسلم روحه فرد عليه السلام، لتعيش معنى المحبة والمتابعة. أنا معك يا سيدنا يا رسول الله، أنا محب لك يا سيدنا يا رسول الله، أنا على طريقك يا سيدنا يا رسول الله، أنا مشتاق إليك يا سيدنا يا رسول الله، أنا سائر ذلك الطريق الذي ألقاك به على حوضك وأنا متابع لك حسن المتابعة يا رسول الله. عطري من البلد الحرام وطيبه، ومن المدينة قد كحلت عيوني، ويطيب قلبي يوم أحظى باللقاء، ويزول ويزول عن عيني حجاب الطين. نذكر بالصلاة على سيدنا رسول الله، فهي مفتاح قضاء الحوائج ورفع الدرجات. نذكر بالكلمات الخفيفات على اللسان الثقيلات بالميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نذكر بورد الجمعة، سورة الكهف، كل جمعة كما أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم، نور من الجمعة إلى الجمعة. سورة تبارك، كل ليلة تكون لك شافعة عندما ندلى في قبورنا. هذه الأذكار أسرار وأنوار وتحصين وبركات، طوبى لأهلها وطوبى للذاكرين. نذكر بتلك الكلمات التي نواجه بها كل عدو يتربص بديننا وأوطاننا ومقدساتنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر كلمة الحق والدين. اللهم واجعلنا سلما لأولياء

0: أعدائك، حربا على أعدائك، نوالي من واليت ونعادي من عاديت. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم انصر أهلنا في غزة والقدس وكل فلسطين على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أمدهم بمددك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا الحبيب أردننا الغالي قويا عزيزا منيعا أرض أمن وإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم اهدِ ملك البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين سبل الرشاد، أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: قدمنا لحضراتكم إخوتي الكرام تسجيلا لخطبة الجمعة، والتي قدمها هذا اليوم الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني من رحاب مسجد المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

0: جميعا، تقبل الله منكم جميعا.
1: يا ربي فرجك.

كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحرسيس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عليه توكلنا وبه نستعين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وسعة علمه ومداد كلماته، وارض اللهم عن الصحابة الخيرة والتابعين البررة ومن تبعه يا ربنا بإحسان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إذا شئت تجعل الحزن والكرب برحمتك سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا جواد يا كريم. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، مستمعي الكرام، أحييكم بأطيب وأجمل التحايا، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم مع حلقة جديدة مباركة من برنامجكم أحاسنكم أخلاقا. واليوم حديثنا عن الصلاة، عن أول ركن عملي من أركان الإسلام بعد الشهادتين، هذا الركن الذي يحوي من الأخلاق ما كانت الحكمة قد اقتضت لتشريعها. فالله عز وجل أيها الأحبة كما تعلمون ما شرع لنا وما فرض علينا عبادة ولا طاعة إلا ولها من الحكم والأسرار والأخلاق ما يجعلنا نعيش في أعلى درجات السعادة في هذه الدنيا، وهي تحقق لنا الفوز غدا في الآخرة عند الله عز وجل. لذلك العبادات التي شرعت في الإسلام واعتبرت أركانا في الإيمان ليست طقوسا مبهمة ولا حركات لا معنى لها، كلا، فالفرائض التي ألزم الإسلام بها كل منتسب إليه

هي تمارين متكررة لتعويد المرء بأن يحيا بأخلاق صحيحة، وأن يظل مستمسكا بهذه الأخلاق مهما تغيرت أمامه الظروف. العبادات أيها الأحبة تقوي في النفس مكارم الأخلاق، وإن استقراء الكتاب والسنة ليبرهن على أن العبادات الحقة لا بد أن يكون لها أثر في نفس صاحبها وأخلاقه وسلوكه. فالصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد التوحيد، والتي لها منزلتها الخاصة في الإسلام، بيّن الله عز وجل شيئا من الحكم التي من أجلها شرعت، فكان من هذه الحكم أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله عز وجل: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما أخبر عن المرأة التي آذت جيرانها، قال: هي في النار. فكأن حقيقة الصلاة أنها تزكية للنفس وتطهير لها من الأخلاق الرديئة والصفات الذميمة السيئة، فمن لم ينتفع بصلاته في هذا الجانب فكأنه ما استفاد من أعظم ثمرات الصلاة. يا أيها الأحبة، الصلاة تعد أعظم شعائر الإسلام على الإطلاق، وذلك لأسباب. أولا، متكررة على مدار اليوم الواحد بخلاف بقية العبادات، الصلاة 5 مرات في اليوم، يعني أنت متهيئ وعلى استعداد ومبرمج وقتيا ونفسيا وروحيا أن تقابل من خلقك وأن تناجي ربك كل يوم 5 مرات. هذا التكرار له أهمية بخلاف بقية العبادات. الصيام في العام مرة، الحج في العمر مرة، الزكاة مرة في الحول إن وجد، لكن الصلاة فهي على مدار اليوم والليلة، عدا النوافل التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. الصلاة تعد الصلة بين العبد وربه، وهي تشريف للعبد حين يتصل بالله عز وجل. إخواني، إذا احنا اليوم في الدنيا، إذا كان في مسؤول كبير وبتقول: والله أنا بزوره كثير على المكتب، ومبارح أنا كنت أنا وياه، والأسبوع السابق الفائت كنت في جلسة معه، يعني هذا تعده تشريفا لك. فكيف إذا كنت في كل يوم وليلة تخلو بربك 5 مرات؟ فيا له من تشريف. أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي رغب فيها وحذر فيها أيضا من التهاون في أمر الصلاة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. إيش يعني عمود الصلاة؟ إيش يعني الإسلام عمود الصلاة؟ هذا

تشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أراد أن يبين لنا، أن يوضح لنا مكانة الصلاة من بين سائر العبادات والطاعات. فالصلاة تعد العمود، ونحن نعلم أن البناء لا يقوم إلا على عمود يعتمد عليه. ولهذا إخواني، أظهر شعائر الإسلام وأكبر شعائر الدين هي الصلاة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديثه الشريف: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من تركها جاحدا كفر بالله عز وجل. ويوم القيامة يسأل أهل النار: ما سلككم في سقر؟ إيش اللي جابكم لهذه النار؟ من الذي أوصلكم إلى ما وصلتم إليه؟ الجواب: قالوا لم نكن من المصلين. أول شيء لم نكن من المصلين. وحقيقة إخواني، الذي لا يؤدي الصلاة هو لغيرها أبعد، وعن غيرها أبعد. اللي ما بصلي مشكلة، لأنه نأى بنفسه عن خالقه وربه، لذلك تجده قليل الإحسان. ولهذا حذر القرآن الكريم من سهى وتكاسل حتى في الصلاة. يعني اللي بتكاسل وبسهو على الصلاة وهو يصلي، حذر القرآن منه وذكره أن هذه الحالة ينبغي أن لا تبقى ولا تدوم. فقال الله عز وجل: ويل للمصلين، وهذا تهديد، ويل تهديد في غالب يعني التفاسير، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم ساهون، أي يستخفون بأمر الصلاة ويتكاسلون من الإقبال عليها. أيضا مما أعطى الصلاة هذه الأهمية وهذه القيمة العظيمة من بين العبادات، أن عبادة الصلاة وفريضة الصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء ولم تفرض في الأرض، وهذا لها مغزى عظيم جدا. فالصلاة من السماء وإلى السماء، مو في الأرض. الصلاة من شأنها أن تربطك بالملأ الأعلى، أن تربطك دائما في السماء لا في الأرض. ولذلك في رحلة الإسراء والمعراج التي نعلمها جميعا، ونعلم ما حصل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم بها، أن الله عز وجل فرض عليه في تلك الرحلة وهو في السماوات العلى عند سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، في أشرف وأطهر وأعظم موقف ومكان، قال: فرضت عليك وعلى أمتك 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا دليل عظمة هذه الصلاة. ثم ليأتي جبريل في اليوم التالي ليصلي بحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات 5 في أول الوقت، ثم في اليوم التالي في آخر الوقت، ويقول: يا محمد صلى الله على حبيبنا محمد، ما بين هذين الصلاة. ولذلك الصلاة اللي بنصليها الآن بنصليها كما صلى

أها حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، وحبيبنا كما تلقاها من جبريل عليه السلام، وجبريل كما علمه الله عز وجل. وهذه سنعود لها إن شاء الله بعد قليل. الصلاة ينبغي أن تؤدى كما أداها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فسيكون هناك خلل ومشكلة في صلاتنا إخواني وأخواتي. لكن السؤال، كيف نؤدي هذه الصلاة على نحو نحقق من خلالها تلك القيم والأخلاق التي أرادها الله تعالى لنا؟ والأخلاق كما تعلمون هي أسس وسر بناء الحياة الإنسانية الفاضلة الكريمة في الدنيا وفي الآخرة. إخواني، العبادات كما تعلمون هي توقيفية، أي بمعنى موقوفة على الشارع الحكيم كما شرع الله عز وجل. ينبغي أن تؤدى كما كان يؤديها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 2، ينبغي أن نكون قد أخلصنا النية في صلاتنا لله عز وجل. لهذا لما حضر ذلك الأعرابي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى بحضرته ورآه قد أساء الصلاة، ناداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أعاد ولكنه لم يحسن أداء الصلاة، ثم استدعاه النبي وقال له: أعد، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفي الثالثة أيضا حتى قال الأعرابي: والله يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها. عند ذلك علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يؤدي الصلاة المشروعة أداء يقبله الله عز وجل. والأداء فيه أسرار إخواني، الأداء أيضا فيه أسرار وفيه حكم وله ثمرات. ولذلك الصلاة المقبولة شرعا، الصلاة التي لها ثمرات، الصلاة التي تعطينا أخلاق، هي الصلاة التي لا بد من توافر شرطين فيها. الشرط الأول أن تكون كما شرع الله، وهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الإخلاص فيها لله عز وجل، أن تكون خالية من الرياء بعيدا عن السمعة. ما بدنا احنا نعمل يعني من خلال الصلاة دعايات انتخابية ودعايات تجارية ودعايات اجتماعية، لا. من صلى رياء ردت إليه الصلاة لا تقبل، ومن صلى من غير أن تكون موافقة لصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا ترد إليه صلاته، لا تقبل منه الصلاة. وأما الصلاة التي تأتي موافقة لشرع الله ثم بعد ذلك خالصة لوجه الله، نقول لهذا بشراك بالقبول. وهذا إخواني يستدعي منا جميعا أن نرجع إلى علمائنا، إلى كتب علمائنا، نتفقه منهم، نتعلم منهم كيف نصلي الصلاة، كيف نؤدي صلاتنا أداء نضمن معه قبولها عند الله عز وجل. كثير من الناس ربما والله في حياته ما خطر بباله أن يتعلم عند شيخ أو معلم يعلمه الصلاة، وفي ناس بيستحي بيقول لك: أنا كبير، كيف ممكن أروح أنا عند الشيخ عند إمامنا وأقول له علمني الصلاة؟ لا، بالعكس، لا تبقى على خطأك وجهلك.

بعض الناس إخواني مضى من عمره 40 و50 و60 و70 سنة وهو ما زال يؤدي الصلاة على غير أداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليس له عذر، لأن التعليم متاح اليوم، حتى من خلال هاتفك ممكن تتعلم، ولكن الأفضل أن ترجع إلى يعني إمامك وإلى معلمك.

أحبتي أخرج وإياكم الآن إلى فاصل، ثم نعود بعد ذلك لاستكمال حلقتنا، فابقوا معنا تكرماً.

مستمعي الكرام، نعود إليكم مجددا لاستئناف حلقتنا لهذا اليوم والتي نخصصها للحديث عن الصلاة، أثرها الأخلاقي والقيمي على الفرد والمجتمع. الصلاة أيها الأحبة تؤثر في حياة المؤمن بشكل كبير من خلال تقوية الصلة بالله عز وجل، وتطهير النفس من الذنوب والمعاصي، وتحقيق الطمأنينة النفسية، وتعزيز الانضباط الذاتي والارتقاء الأخلاقي، كما أن للصلاة أثرا اجتماعيا هاما، فهي تساهم في توحيد صفوف الناس

والمجتمع والأمة، وتوطيد العلاقات الاجتماعية، وتعميق الشعور بالمساواة والوحدة. نعم، لها آثار كثيرة الصلاة، فلها أثر روحي ونفسي مثلا، فهي وسيلة رئيسة للتواصل المباشر ما بين العبد وبين الله عز وجل، مما يجعل العبد أقرب إلى خالقه، يشعر بقربه وأنسه، يقوى بقوته ويعز بعزته، وذلك في كل أحواله. كما أنها تطهر النفس من الذنوب والخطايا، حيث يشبه أداؤها بخمس مرات في اليوم لمن يغتسل من الماء، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما مثل لأصحابه: لو أن نهرا بباب أحدكم يجري نهر ماء يغتسل منه خمس مرات في اليوم والليلة، هل يبقى من درنه شيء؟ يعني هل يبقى عليه أوساخ؟ خمس مرات، تخيل تغتسل كل يوم خمس مرات. قالوا: لا يا رسول الله، مستحيل، حتى لو كان يعني لو كان يعمل فيما يبعث على الاتساخ، كمن يعمل في التراب أو في الطين مثلا ويغتسل خمس مرات، بروح ما بيبقى له أثر. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: وكذلك الصلوات الخمس. لأنه أنت بين الصلوات الخمس بتروح على التراب والطين وعلى المعاصي صحيح، لكن حين تغتسل فكأنما تمحى هذه الخطايا والذنوب. في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صحابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه في طريقه يعني وقع في معصية من المعاصي. الرواية تقول أنه يعني كما تقول الرواية أصاب امرأة، وهذه لها تفسيرات وشروح، يعني نظر إليها، يعني لمسها، يعني من هذا القبيل. فيقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا صليت معنا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: هذه بتلك، يعني الله يغفر لك ما كان من معصيتك بفضل هذه الصلاة. فالصلاة إخواني خلينا نسميها ممحاة، تمحو الذنوب، فلك الحمد يا الله، ولك الفضل يا الله، ولك الشكر يا الله أن جعلت من هذه العبادة ما تطهر به نفوسنا، وتطهر به أرواحنا، وتقربنا إليك، وتحقق لنا من خلالها الطمأنينة والسكينة والاستقرار. أيضا إخواني الصلاة من شأنها أن تمنع من المعاصي، وهذا والله ملاحظ، هذا ملاحظ، من شأنها أن تمنع من المعاصي، لقول الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إخواني في ناس بيقول: يا أخي في ناس بيصلوا لكنهم يقعون في المعاصي، بل وتصدر عنهم معاصي. نقول: صحيح، الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى، ولم يقل تمنع، تنهى، وفارق بين تمنع وتنهى. المنع هو الحبس، الصلاة لا تحبس، الصلاة تنهى، ولا سيما إذا كانت الصلاة كما قلنا قبل الفاصل تؤدى أداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بآدابها وشروطها وخشوعها وكل ما فيها من آداب وأركان، ثم بعد ذلك هي خالصة لله عز وجل. لذلك المصلي الذي يصلي على الذي يصلي صلاة يعني شرعية ومشروعة قلما يقع في المعاصي. إذا أراد أن أو أتيحت له أن يقع في معصية يتذكر الصلاة، بقول لك: لا الحرام ما بدي، الله يبعدنا. إذا عرض عليه مال حرام

الصلاة بتذكره، إذا أتيح له طريق فاحشة بقول لك الصلاة. فالصلاة هي إخواني يعني حقيقة هي تبعدنا عن المعاصي وتقربنا إلى الله عز وجل. أيضا من أثارها الروحية الارتقاء بالأخلاق، وهذا إخواني حقيقة يعني ما دعانا إلى الحديث عن موضوع الصلاة. الصلاة ترتبط ارتباط مباشر وقويم وقوي في مسألة الأخلاق، فهي تحفز المؤمن دائما إلى مزيد من الأخلاق والقيم النبيلة. هناك آثار اجتماعية إخواني، الصلاة توحد صفوف المسلمين وصفوف المجتمع الواحد، وهذا مما يزيد لحمة المجتمع وتآلفه وتراحمه. توطيد العلاقات الاجتماعية تزيد الثقة بين الناس وبتساعدهم على التعرف على بعضهم البعض. أيضا بالصلاة تتلاشى الفروقات الاجتماعية، تتلاشى الفروقات الاجتماعية، فتجعل الصلاة منهم صفا واحدا لا فرق بينهم، بين كبير ولا صغير، بين غني ولا فقير، ما في ولا بين أبيض ولا أسود. الطبقات والعائلات والوجاهة الاجتماعية هذه تتلاشى وتذوب داخل جدران المسجد وفي الصلاة. ولذلك كل الأماكن مخصص فيها جلوس للكبار وجلوس للعوام إلا المسجد، لا، الكل سواء. وهذه من أعظم نعم الله تعالى على العباد. هناك أثر بدني أيضا، الصلاة إخواني ثبت إنها يعني تعد برنامج رياضي مفيد لصحة المفاصل والعظام والعضلات. وبالمناسبة الصلاة تأتي على جميع عضلات البدن كلها بتحركها، الظهر، الرجلين، اليدين، الرأس، حتى كل عضلات البدن الصلاة يعني إن شاء الله تعالى تفعلها وتحركها. وأيضا لو أردنا أن نقف في ما تبقى لدينا من وقت إخواني على أخلاق الصلاة لوجدناها كثيرة وكثيرة جدا. الصلاة أحبتي لها أخلاق ويصدر عنها أخلاق، ولا بد أن نقف عند هذه الأخلاق لنعلم أن هذه الصلاة وهذه العبادة إنما شرعت من أجل هذه المنظومة الأخلاقية التي هي سر وجودنا وسر حياتنا وسر بنائنا وسر سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة. الإنسان بدون أخلاق إخواني لا قيمة له ولا معنى له، وهو ليس إنسان إن لم يكن من غير أخلاق. فالإنسان بأخلاقه، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وهذه حقيقة. ولذلك حبيبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سيد النبي كانت بعثته من أجل هذه المنظومة الأخلاقية الراقية النبيلة الشريفة التي بها يكون الإنسان إنسانا، ومن غيرها والله هو أقرب إلى الحيوان من الإنسان. الصلاة إخواني تثمر فينا جملة من الأخلاق. أول خلق من أخلاق الصلاة تبعث فينا الحياء. الحياء نعم، ورب أحد يستغرب كيف الصلاة بتعلمنا الحياء. حين يقابل ربه كل يوم 5 مرات عدا النوافل، فإذا عرضت له معصية لماذا يبتعد؟ حياء من الله، حياء من الله. ربما يشوبه بعض الخوف، لكن حقيقة الحياء هذا نجده قد ظهر أكثر من الخوف حين تمنع بنفسك وتبعد نفسك.

لك عن الوقوع في الفاحشة أو الحرام، وذلك لأن الصلاة هي التي كانت قد حركت فيك هذا الشعور. الصلاة هي اللي حركت فيك هذا الشعور، شعور الابتعاد عن المعصية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يوم استحيوا من الله حق الحياء، قالوا يا رسول الله الحمد لله والله إنا لنستحي من الله، قال ليس ذاك، إنما الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، يعني تترك المعاصي، معاصي الرأس اللي هي البصر والفم والأذن والسمع والذوق، ما يكون هذا حرام، والبطن وما يدخل إليه من مال سحت ومال حرام، وتذكر الموت والبلى، ذكر الآخرة. قال فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. الشاهد في هذا إخواني أن الذي يبتعد عن المعصية فإنما هذا ترجمة حقيقية لخلق الحياء من الله عز وجل. أيضا من أخلاق الصلاة الرجاء. إخواني ما واحد بروح بصلي إلا ويرجو من صلاته مغفرة الله عز وجل، يرجو من صلاته أن تشمله هذه الرحمة وهذا العفو، وأن يكون من أهل الجنة بسبب هذه الصلاة، فهي باعثة على خلق الرجاء. ونسأل الله تعالى رب العرش العظيم أن يجعل من هذه الصلاة بوابة لنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك من أبواب الجنة باب الصلاة، فهو أمل عريض كبير واسع نلج إليه إن شاء الله تعالى إلى رحمة الله. أيضا الصلاة تولد فينا خلق الخوف، وهذا واضح. فالعبد أيها الأحبة كالطير لا يطير ولا يصل إلا بجناحين، جناح الرجاء وجناح الخوف، جناح الرجاء وجناح الخوف، وبده يكون جناح الرجاء على قدر الخوف، إلا في بعض الأحوال بيتغير الموضوع. فقالوا في حالة القوة، في حالة القوة والشباب ينبغي أن يكون جناح الخوف أقوى، وإذا قارب الموت وأصيب بمرض يعني أدناه من أجله، عندئذ نقول له فعل جناح الرجاء ولا تمت إلا وأنت تحسن الظن والرجاء بالله عز وجل. الصلاة إخواني بتعلمنا خلق التواضع، حين يجتمع المصلي مع إخوانه وجيرانه من غير فوارق، من غير طبقية، الأمي مع المتعلم، الوزير مع الصغير، الكبير مع من دونه من الناس، العشائرية تتلاشى، الفوارق الطبقية تذهب، اللون مش موجود في المسجد. هذا إخواني من شأنه أن يخلق فينا حالة التواضع. والصلاة أيضا تمنع من صاحبها الكبر، فالذي يضع جبهته كل يوم على الأرض مرات ومرات ومرات، هذا يذكره بأصله، يذكره بأنه من الأرض وإلى الأرض ومن التراب إلى التراب. نعم يمنعه من جميع مظاهر الكبر والاستعلاء. ولهذا أبو جهل رفض الإسلام بحجة كيف يضع جبهته على الأرض وهو هو، يعني هذا شيء من الكبر. ولذلك الصلاة تمنع وتعلمنا التواضع وتدفع عنا صفة الكبر، ولله الحمد. الصلاة إخواني أيضا من شأنها أن تساهم في خلق روح التعاون والتراحم بين الناس. فكم من محنة انتهت بين جدران المسجد، وكم من محتاج قضى الله حاجته على يد إخوانه من خلال المسجد. فالمسجد حقيقة يعني مدرسة أخلاقية، وهو عنوان ورمز هذه الفريضة، فريضة الصلاة. الصلاة

0: سبب للترابط الاجتماعي، وهذا واضح لا يحتاج إلى دليل. كثير من الناس علاقاتهم الاجتماعية، زياراتهم يعني قامت وامتدت واستمرت من خلال علاقة المسجد. أيضا الصلاة سبب لحل مشكلات اجتماعية كثيرة، فكم من مشكلة انتهت بسبب اجتماع الناس للصلاة، وكم من قضية انتهت بسبب الإصلاح بين الناس وقد انطلقوا من خلال الصلاة والمسجد. فالصلاة إخواني تشكل سبب وجامع للناس لحل المشكلات الاجتماعية. أيضا الصلاة تبعث على خلق الحب. خلق الحب هذا من أعظم الأخلاق ومن أجمل الأخلاق. الصلاة تبعث على خلق الحب. الحب أولا لله تعالى، فمن سجد لخالقه ولربه كان لابد أن يكون هذا بدافع الحب لله عز وجل. ثم يبادلك الله تعالى الحب بالحب، ثم يتسع دائرة الحب لتصيب من حولك من المصلين من الناس. لذا تجد أن أهل الصلاة متحابين في الله عز وجل، وهذا من شأنه أن يقوي اللحمة الاجتماعية في الأمة. الشاهد أن الصلاة نعم هي باعث، وهي تترجم لنا خلق الحب عمليا وليس نظريا. الصلاة إخواني خلق يعلمنا احترام الوقت والمواعيد، وهذه لا جدال فيها ولا نقاش. المصلي دائما هو على موعد، عينه على الساعة، على التوقيت. الآن الظهر، الآن العصر، الآن المغرب، لما بينام الفجر على موعد، في عنده واجب، في عنده شيء. أما أن يبقى هكذا في هذه الدنيا يعني هملا من غير توقيتات ولا برمجة، هذا أنا أعتبر هذا حقيقة من التسيب وإضاعة الوقت من غير مسؤولية. تأتي الصلاة فتعلمنا كيف يكون الوقت وكيف نلتزم بالمواعيد، وهذا حقيقة نعمة من النعم العظيمة. ومن أخلاق الصلاة الانضباط والجدية. إخواني بتكون تمزح، بتحكي، بتتكلم في كلام الدنيا، لكن إذا وقفت ورفعت إيدك الله أكبر، خلاص الآن الموقف مختلف تماما. أنت الآن انتقلت إلى عالم آخر، أنت الآن في غاية الجدية والانضباط والمسؤولية. ولذلك كلنا نشاهد هذا المنظر، منكون جالسين منضحك ومندردش، فيقوم أحدنا ليصلي، فبمجرد دخل الصلاة بينتقل إلى عالم آخر، بيترك الجلسة ومن يتحدثون في هذا المجلس، ليلتقي بربه مناجيا داعيا متضرعا إليه سبحانه وتعالى. أحبتي هذه بعض حقيقة القيم والأخلاق التي نقطفها من شجرة عبادة الصلاة. نسأل الله عز وجل رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد البخيت.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد البخيت. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أرجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن.
1: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا.

ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم

يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق

كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض،

به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل.

جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم

يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنة

بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به

وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان

أهلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه

عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع

فرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته

0: صدق الله العظيم، كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.